إذاعة موال بيت لحم 101.7 FM.

0: أثر الحزن. يا والدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتي المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي ما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك،

0: صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث إكليل الشوك، ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا

0: الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
2: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس، الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح آمين.

0: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

0: راديو موال. الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال. الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطنا واحد.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
0: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يوم يا ابو كفاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
0: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف شفناكو.
0: آخر الأخبار والتطورات،
5: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
0: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
0: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بيجي بخلق الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات
3: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله ضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية
2: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع المواصلات طب خليه يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

بداية يوم طيب سيداتي وسادتي، وصباح رائع وصباح مميز وصباح منيح وصباح كويس. مرات هاي الكلمات ودائما يعني لما بنستحضرها بنكون عارفينها، وبكون يعني حاسس ومستشعر انه في بعض الناس لا صباحهم مش مميز ولا رائع، يعني نوعا ما ماشي حاله، صباحهم بكون منيح بكون كويس، وناسك ان شاء الله بكون رائع، ربنا هيك ميسر لهم صباح حلو ومختلف ورائع ومميز وبهاي الأبجديات. وإن شاء الله هاي العدوى بتكون إيجابية على الجميع. سيداتي وسادتي، من اخترتم أن ترافقونا في هذا المشوار وفي هذا الصباح، اليوم 2/6/10/2026 الموافق ل 24 ربيع الثاني 1448 للهجرة النبوية الشريفة. الساعة بالضبط 9:14 دقيقة في استوديو طلت صباح. أخبار، أوراق، موضوعات، عناوين، ملفات، قصص، يعني تعرف انخلية بليت. خلال 24 ساعة الماضية سيداتي وسادتي حدثت تطورات مختلفة بطبيعة الحال في الكثير من الأماكن، البلدان، المناطق وما إلى ذلك. طبعا محمد بيصلح لي بكل اليوم الثلاثة مش التنين، أنا قلت اثنين اليوم ثلاثة قلت. محمد خذ مية اشرب قهوة. أكل حال

يعني مصحصحين معاي ولا مش مصحصحين؟ طلع محمد أكتر واحد مصحصح، شادي مش مصحصح. صباح الصحصحة. إذن اليوم الأربع الثلاث اليوم ثلاث، خلاص تمام. يمكن يجي لقدام وقت أنه نختلف على اليوم، طالما أنه اليوم قاعدين بنختلف على كثير شغلات كانت من المسلمات حقيقة. يعني قاعدين اليوم بنختلف أنه هذا الإشي صح وهذا الإشي غلط، مع أنه يعني قبل عشر سنين كانوا الناس مجمعين على أنه الإشي ممكن يكون غلط، تمام. بس اليوم صارت وجهة نظر حول كل إشي، فممكن وسجلوها علي أنه شو اسمه شو الوقت، أنه ممكن يجي وقت ويكون في فعلا اختلاف على اليوم، حدا يقول لك الترين وحدا يقول لك لا. طبعا احنا اختلفنا على مثلا المطالع، وهذا اختلفنا فيه في سابقات، وخصوصا في رمضان، انه الافطار والصيام اختلفنا. ناس قالوا مثلا اليوم الاول من رمضان، وناس قالوا لا اليوم الاخير من شعبان، بعدين اليوم الاول من شوال، بعدين لا المتمم لرمضان. ودخلنا بهاي الميمة، دخلنا بهاي القصة للأسف الشديد. بس ممكن يصل وقت انه حدا يقول اليوم التنين وحدا يقول اليوم التلاتة، مش هذا موضوعنا. على كل حال تعالوا اخذكم في جولة سريعة عشان تعرفوا على شو اصبح العالم اليوم. اليوم أصبح العالم على انفجار سيارة في إحدى مستوطنات القدس وعلى خلفية جنائية. جرافات الهدم كانت بتهدم في بناية عمارة سكنية في سلوان وفي مناطق تانية كمان. الليلة وانتوا نايمين 650 مسيرة أوكرانية ضربت موسكو، وموسكو ضربت كييف. الليلة صواريخ على العاصمة السعودية الرياض، وجيش وأنظمة دفاعية تركية وباكستانية في السعودية بعد تفعيل قوة الردع يعني أو الرد يعني. قصف سعودي خليجي على اليمن، قصف إسرائيلي على لبنان، حاجز إسرائيلي في العمق السوري لقنيطرة يعني تقريبا من يعني جنوب دمشق خلنا نقول. أمريكا تسمح لإسرائيل بتوجيه ضربة استباقية لميليشيات عراقية يعني للعراق. أمريكا رحلت قاذفات البي 1 على الأراضي البريطانية في قاعدة أمريكية موجودة هناك في إحدى الزوايا، وصلتها بتقول أمريكا بتقول إنه في مسيرة إيرانية قطعت كل هالمسافة وشكلت خطر على القاذفات بي 1. هذا القاذفات بي 1 سلاح الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، هذا انفتحت بتسكرش. فالأمريكان قالوا خبناها في مكان منيح ومؤتمن وكل شيء تمام. ناقلة غاز أصيبت بمضيق هرمز. CIA كف عنا شرهم بحذروا من إمكانية أو احتمالية أو أن إسرائيل على حافة حرب أهلية نتيجة التجاذب اللي واصل للذروة في المشهد الإسرائيلي. وترامب قال الليلة أنه إيران لها ضلع بحادثة فلاي دبي الطيارة يعني، بينما جيدي فانس النائب تبعه قال لا يا عمي ماش صحيح هذا الكلام، هم ما ردش عليه. بس يعني واحد حكى في فلوريدا وواحد حكى في تكساس، يعني هذا صرح هون وهذا صرح هناك، واحد قال آه واحد قال لا، انسجام من الآخر. يعني أيضا عربدة المستوطنين مستمرة ومحاولة إحراق بركسات وخط شعارات عنصرية في سلفيت هذه الليلة. أيضا سيداتي وسادتي بقول إذا هاجمتنا مصر فلن تكون، هذا سموتريتش بقول، فلن تكون هناك سيناء. فتل الموج سموتريتش. ترامب يوافق على إعدام نضال حسن وهو منفذ هجوم فورت هود عام 2009، حيث وافق الرئيس الأمريكي ترامب على تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق نضال حسن وهو طبيب نفسي في الجيش الأمريكي من أصل فلسطيني، كان قد فتح النار وقتل 13 شخصا في قاعدة عسكرية عام 2009 وفق ما أعلن البنتاغون. في 2009 قام نضال بإطلاق النار من مسدس شبه أوتوماتيكي في قاعدة فورت هود في ولاية تكساس موقعا 13 قتيل و30 جريح، وسيكون إعدام حسين

أول عملية إعدام ينفذها الجيش الأمريكي منذ عام 1961. ما شاء الله صحينا القوانين النايمة. المهم الناطق باسم البنتاغون شون بارنيل قال بأن وزير الحرب أوصى والرئيس ترامب بتنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص من جانب فرقة إعدام تابعة للجيش الأمريكي بحق الإرهابي المدان نضال مالك حسن حسب تصريح الدفاع. وأضاف سيحدد أو حدد وزير الجيش موعد تنفيذ حكم الإعدام. حرب مستعرة على الجبهة اليمنية السعودية ما بين اليمنيين وما بين التحالف وما بين السعودية وعمليات قصف. الحوثيين بيهددوا بالتوغل داخل الأراضي السعودية واليمنيين بيتحدثوا عن تحرير جيوب ويعني خبصة خابصة هناك. الأمانة الوضع انكرفت. السلام للجميع بكل الأحوال، لكن هذا ما يجري في هذا العالم. معارك اليمن كبيرة، وهل يفتح التقدم نحو المخا طريق صنعاء؟ هناك إصرار كما يبدو لإنهاء هذا الملف هناك. إسرائيل تتهيأ كما يبدو أيضا لشن ضربات ضد الميليشيات الشيعية في العراق. ما قد يفتح الأفاق نحو معركة عسكرية قادمة بعد إتمام عمليات عسكرية تستهدف ما يوصف بأنها أذرع لإيران في المنطقة. يعني كيف اللي قاعد بحاصر من هون في موضوع الحوثيين، في موضوع الميليشيا اللي بالعراق، وخصوصا أنه الجيش الأمريكي لا يم العدة في العراق، وقال أنا خلاص انسحبنا وقعدنا على جنب وصفطوا العدة وتركوا الحالة بالعراق في دعوة لتسليم الميليشيات. وتعرفوا فصائل وميليشيات وحشد ومش عارف إيش وفرق وعسكرية وكذا أنه يسلموها للدولة. في فرق موافقة وفي فرق لا، بتقول لك لأنه هناك في دولة وفي دول جوا الدولة. للأسف الشديد حالة يعني مش هل هذا. فبيقولوا أنه الأمريكان أعطوا ضوء أخضر لإسرائيل تشتغل هناك، مع أنه هي بتشتغل يعني مش بحاجة لا أخضر ولا أزرق. على كل حال امبارح كان في تطور في سوريا. الإسرائيليين بثلاث آليات توغلوا في شوية بالعمق السوري ونصبوا حاجز هناك، صاروا يفتشوا في المواطنين. كيف تقول مثلا في قلنديا ولا في العزرية ولا في الخليل،

استمرار الهجمات والتصعيد في قطاع غزة أيضا سيداتي وسادتي، شهداء ومصابون، وعملية نسف وقصف لا زال ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، نسف منازل بحي الشجاعية واستهداف في خان يونس، واليوم صباحا بناية سكنية في الطور تم هدمها من قبل آليات الهدم الإسرائيلية. ومع ذلك ورغم كل هذه الأخبار نستيقظ صباحا سيداتي وسادتي، نتوكل على الله ونحسن الظن بالعلي القدير ونظن بأن الخير قادم إن شاء الله رب العالمين، وأحيانا يكمن الخير في كل هذا الشر الذي يراه البعض، وأحيانا نرى أن الأمور يعني تحتاج إلى عاصفة في الوقت الراهن لإرساء يعني المشهد والمعادلة الجديدة، كيف ستبدو الصورة مستقبلا ونحن نشهد على كل هذه التحرشات العسكرية وعمليات القصف وتبادل القصف بين دول في الإقليم وفي العالم وإلى آخره. يهيأ في بعض الأحيان إنه الدنيا رايحة لمواجهة كبيرة وشاملة جدا، لكن كلما أشعلوا نارا للحرب إن شاء الله ربنا يطفيها ويخرجنا منها ومن بينها سالمين معافين، الحرية لأسرانا، الرحمة لشهدائنا، والفرج لشعبنا، اللهم آمين. ونحن ننتظر على قارعة الطريق حتى يتغير هذا الحال، وما ذلك على الله بعزيز. شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية، مسلطن اليوم شادي، صباح الورد عليك سعد. اليوم انتكس حس في انتكاسة من تليفونه لحتى الآن مش ضابط، وكل شغلنا عليه هذا، بقولك لما تحط البيض في سلة واحدة إذا انهزت هيك بتروح، وسعد حاط بيضاته كلها في سلة يعني في سلة واحدة، للأسف الشديد انكسرت السلة راحت الدنيا. هيك المثل بقول لك شو أعمل لك عاد. من راديو موال صباح الخير، من راديو القمر صباح النور، من راديو بانوراما حي الله وهلا، من راديو بلدنا ومن راديو نغم ومن راديو كل الناس سلامات وتحية، من استوديو راديو الرابع هذه تحياتي ومحبتي معكم، في الإعداد والتقديم عادل الغريب، أهلا وسهلا ومرحبتين وصباح النور.

خطر لي امبارح خطرة انه هيك شو اسمه انت فاهم علي انه قبل كم من سنة صار في مشكلة سعودية قطرية لما عملوا حصار على قطر. ليش انا قاعد بسمع صوتي كمان مرة؟ شو يا شادي؟ شو يا معلم؟ شعوريكو نجأ هيك شغلة هو لازم يصير الاشي عشان تضبطه وبعدين مع عندك ايه حول ولا قوة الا بالله. المهم تتذكر لما تركيا بعثت جيش لقطر عشان تحميها من السعودية؟ اليوم تركيا مودي جيش للسعودية عشان تحميها من اليمن. شايف السياسة شو انها بنت محترمة؟ شايف السياسة؟ عشان هيك بقول لك يا معلم يا معلم يا حبيب القلب يا حبيب القلب أحبب حبيبك هونا ما عسى أنه يكون شو اسمه يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أنه يكون شو اسمه يوما ما. فيعني تفاهم كيف؟ خلي الباب موارب ما تروحش كثير للآخر. آه سير الأمور شرقي غربي شمالي جنوبي

0: هلا هم في مصر عملوا 6 اكتوبر عشان هذا يغني على 6 اكتوبر. شفت غزال؟
1: انا شفت غزال متحير على كوبري 6 اكتوبر.
0: قام الاقصى صارت محل شو اسمه هذا لانجري عاد على كوبري 6 اكتوبر. بكره 7 اكتوبر صحيح. شو الوضع؟

على كل حال اليوم معنا شو اسمه بعد الفاصل دكتور علي الأعور خبير في حل النزاعات وقضايا الشرق الأوسط. نشوف شو الأكشن اللي موجود في الدنيا اليومين هذول علشان في مواجهة ولا فيش مواجهة. تعرف انه سؤال يعني حتى الآن نسأله مع انه المواجهة يعني زي شو كيف بقول لك ها في ولا فيش لما تصل تحرق النار بقول لك بينه في والله بينه في مواجهة صح؟

0: جديد. خلينا نروح لفاصل علشان في على فكرة من شوية شفت إعلان عن على صفحة نداء عاجل ومكافأة مالية 1000 شيكل لمن يجد هذا القط الأليف, حيث فقد هذا القط الأليف واسمه أليكس, يعني اللي بيعثر على أليكس في محافظة الخليل, يعني هو هذا القط عزيز جدا وقريب جدا من صاحبه. 1000 شيكل لمن يجد هذا القط أليكس في بلد العجائب. كل احترام إلا قديمك ما يفيد, إلا قديمك ما يفيد. اللي بلاقي أليكس هيو أبيضاني وحلو ولابس, يعني مبين عليه ابن عز, تفهم كيف؟ مبين عليه, يعني مبين يبين على القط ابن الناس والقط المشرد.
1: أشقر وشعر ودهب في حب,
0: هو أبيض والله وشعره هيك أبيضاني وحلو يعني.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالصوت ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم الصوت، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
2: متابعة لهموم المواطن.
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال، يا عمي هو الاحتلال، ما نعتني نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول، يا عمي مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوف شفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات.
4: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبري، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفة أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الأخبار تقول بأن معارك ضارية ما بين اليمنيين في ظل تدخل للتحالف والحوثيين المدعومين من إيران. حقق التقدم الميداني للقوات الحكومية في اليمن فرصة لتغيير ميزان القوى، لكن استثماره يظل مرتبط باستمرار العمليات وتوحيد القيادة العسكرية وفق قراءتين قدمهما أكثر من محلل. وعليه سيداتي وسادتي نقف مع هذه المواجهة، هل هي مواجهة تعبر عن حالة صراع إقليمي في المنطقة، وهي تعبر عن طرفي صراع؟ هذه المواجهة اليمنية يمكن اعتبارها نواة مواجهة إقليمية بشكل أو بآخر، الحوثيون مدعومون من إيران والحكومة اليمنية مدعومة من السعودية والآن من الأتراك والباكستان، والحديث عن تحالف أو حلف سني في مواجهة حلف شيعي. للأسف الشديد هذه نذر مواجهة، يعني قد تكون واضحة المعالم لكن لا أحد يتحدث عنها بصريح العبارة أو بشكل مباشر. ما موقف الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الحرب، وكيف تدرجت القضية للذهاب نحو هذه المواجهة، وما هو موقف أيضا إسرائيل التي تريد أن ترى شرق أوسط جديد؟ هذه يعني التدخلات هذه أو هذا الصراع ليس بمنأى عن المشهد الإقليمي. لو جينا نحكي عن الحالة الإقليمية بشكل عام، يمكن اختصارها في اليمن، يمكن اختصارها في العراق، يمكن اختصارها في أكثر من منطقة. بطبيعة الحال هناك صراع ما بين سيطرة النظام السني أو الشيعي في لبنان، في سوريا، في اليمن، في العراق. هاي بلدان تخضع لي يعني صدام ومنافسة ما بين التيارات ذات الخلفية الدينية السنية أو الشيعية للأسف الشديد. لا أعرف إن كان معنا قيد الاتصال بدكتور علي العور لقراءة هذا المشهد أكثر وأكثر. إذن هناك عمليات قصف في العمق السعودي، شركات نفط، مصافي نفط، استهداف للرياض العاصمة السعودية، تشويشات على مطار السعودي الدولي. هناك يعني أيضا في المقابل التحالف يقول بأنه يقوم بعمليات قصف تستهدف التجمعات الحوثية. هناك تطورات يجب قراءتها من منظور أكثر اتساعا وعدم حصرها في المواجهة اليمنية بشكل أو بآخر. إذن معنا دكتور علي الأعور أستاذ حل النزاعات والباحث السياسي. دكتور علي صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ عادل، تحياتي لك والسادة المستمعين والمستمعات الكرام.
0: أهلا بك. أسألك بداية من حيث انتهيت أنا، هل يمكن القول أو هل يمكن النظر إلى الصراع اليمني على أنه صراع يمني داخلي ما بين طرفي نزاع، أم أنه صراع لواجهة إقليمية وخصوصا في ظل التدخلات السعودية والتهديد الحوثي بالتوغل داخل الأراضي السعودية؟ دكتور علي.
1: بالتأكيد الصراع ليس يمني، هناك قوى إقليمية ربما بدأت في هذا الصراع منذ البداية، وتشكيل حكومة عبد الرب المنصور رحمه الله يعني كانت واضحة تماما، الصراع إقليمي والحرب إقليمية، وهناك كانت أطراف أيضا متعددة إقليمية أيضا تشارك في هذه الحرب بشكل أو بآخر، ولكن هناك أيضا كانت مشاركة مباشرة أيضا. علينا ألا نتجاهل الحقائق، ربما نقدم للسادة المستمعين المتابعين المتابعات، نقدم لهم هنا حقائق على الأرض. كانت هناك مشاركة مباشرة، كانت الإمارات موجودة، السعودية موجودة، إيران موجودة، والحوثيين موجودين وحكومة اليمن التي كانت تابعة وقامت لها مقر في الرياض أيضا موجودة. إذن القوى الإقليمية هي التي كانت تشارك في هذه الحرب وما زالت مستمرة بقوى إقليمية. إذن نحن أمام فعلا تطورات إقليمية مهمة مرتبطة بالحرب على إيران أيضا أستاذ عادل والسادة المستمعين والبطنات، مرتبطة أيضا بحرب غزة. شاهدنا كيف الحوثي أطلق صواريخ على إيلات وعلى البحر الأحمر وعلى مدينة باب المندب إلى آخره، ولكن بالتأكيد الحرب إقليمية بامتياز.
0: هذه الحرب الإقليمية هل يمكن أنه يعني تتسع شرارتها لو نظرنا إلى الصراع الإقليمي الآن الموجود؟ هل يمكن القول أنه صراع أو منافسة الآن باتت أكثر وضوحا وإن لم تكن مباشرة ما بين أقطاب القيادتين السنية والشيعية في العراق ذات المشهد، في سوريا السنة سيطروا على الحكم، ولكن هناك يعني في لبنان صراع لا زال حزب الله، اليوم أمريكا بتعطي ضوء أخضر لإسرائيل بضرب الميليشيات الشيعية أكيد في العراق. قديش اليوم في تحالف أو بداية صراع حقيقي ما بين طرفين مسلمين؟
1: يعني أنا بتقديري ربما التسمية هنا غير دقيقة، اسمح لي أستاذ عادل. السنة والشيعة، نحن نتحدث عن دعم، هناك حرب إقليمية واضحة، ولكن نتحدث عن السعودية والحوثيين، الجيش اليمني الذي كان يتبع الإمارات أو الآن يتبع السعودية. بتقديري هذا الجيش لا حول ولا قوة له. نتحدث عن حرب أصبحت واضحة تماما بين السعودية وبين الحوثيين، ولكن ما مدى اتساع هذه الحرب؟ الآن الحوثيين يسيطروا على باب المندب، على جزر مهمة جدا هناك. هل إسرائيل تدخل على الخط؟ ربما قبل أسبوعين أنا قرأت عنوان لصحيفة إسرائيل هيوم، إسرائيل اليوم، وقالت بأن السعودية تطلب مساعدة من إسرائيل، ولكن السعودية نفت هذا الخبر ونفت هذا المصدر الإسرائيلي وقالت بأنها لم تطلب أي مساعدة من إسرائيل. على حال هل تتطور الأمور؟ هل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتدخل؟ أنا بتقديري وفقا للإعلام الأمريكي، ربما نيويورك تايمز وغيرها من الصحافة الأمريكية قالت بأن الرئيس الأمريكي رفض التدخل عسكريا وقصف الحوثيين ومهاجمة الحوثيين. ربما تحدثوا عن دعم لوجستي، ضباط موجودين على في قلب الرياض وما إلى ذلك، ولكن أنا بتقديري الحرب لن تتسع. إذا كنت تسأل الأستاذ عادل هل الحرب على اليمن سوف تتسع، أنا أقول بقراءة موضوعية الحرب لن تتسع، لأنه لا أحد يريد أن يكون شاسر في هذه الحرب. على الأقل في هذه المرحلة مرة أخرى الملف مرتبط أولا بالانتخابات الإسرائيلية، ملف بالانتخابات المصرية الأمريكية، ملف إيران بالكامل. نتحدث حتى يوم أمس، يعني نتنياهو لن أبتعد كثير عن الموضوع، ولكن بإشارة واضحة أن نتنياهو تحدث في كلمة له وقال تصفية الحساب ما زالت مستمرة مع حماس وحققنا إنجازات على حزب الله وإيران وعلى حماس، ولكن الجبهات ما زالت مفتوحة. الإعلام العبري يؤكد بأنه لم يتم إغلاق أي جبهة، ما زالت كل الجبهات مفتوحة. إذن نحن نتحدث عن ملفات مهمة جدا، بالتأكيد باب المندب، جمهورية صوماليا لاند أيضا موجودة، إسرائيل كانت وما زالت موجودة في تلك المنطقة، على الأقل موجودة بالقرب من الشيعة في العراق، الحشد الشعبي، أربيل، كردستان العراق.
0: لنعود إلى أصل دكتور كثيرة. تمام، لنعود إلى أصل الحكاية. إذن ما طبيعة هذا الصراع ما بين الأطراف المختلفة سواء في سوريا، في لبنان، في العراق، في اليمن؟ شو طبيعة الصراع؟ على شو؟ من يحكم من؟
1: وجذور هذا الصراع
0: شو هي؟
1: أنا بتقديري القضية الفلسطينية. ممكن تقول وين رحت يا أستاذ علي الأعور، شو علاقة القضية الفلسطينية باب المندب؟ لا، أنا بتقديري أن جذور هذا الصراع بدأ بالتطبيع، بدأ بالقضية الفلسطينية. جذور هذا التطبيع كان عندنا محورين، محور شيعي وكان عندنا محور أمريكي إسرائيلي، ثم بعد ذلك أنه قال لا يا جماعة، في كمان محور سني، سوف أواجه المحور الشيعي والسني بتحالف مع مودو ولو مودي تبع الهند واليونان وقبرص وما إلى ذلك. ولكن أعود إلى سؤالك، نعم، لماذا هذا الصراع في اليمن؟ لماذا؟
2: لماذا كل هذه الأموال؟ لماذا كل هذه نتحدث عن مليارات الدولارات في اليمن؟
0: ما تحصرها باليمن. أنا سألت عن المناطق كلها دكتور. ويعني هذا الصراع إذا بدك عن اليمن هو قبل التطبيع بعشرات السنين. هذا الصراع مش من اليوم.
2: على أي حال لن ندخل في التواريخ.
0: لا أنا مديش أدخل بالتواريخ بس أنا يعني شوف دكتور، الكل يتحسس من تسمية هذا الصراع بأنها نواة صراع ومواجهة سنية شيعية. أنت بتقول لي الاسم شوي كذا، لكن يجب أنا بعتقد في بعض الأحيان أنه نكون صريحين مع حالنا واضحين محلنا. هيك أنا أظن يعني شخصيا على الأقل، لأنه الصراع في العراق اليوم واضح هو مش ما بين لا البصرة ولا بغداد، يعني مش منطقتين قاعدين بتكاتلوا، مش جغرافي ولا على برميل نفط هون أو حقل نفط هناك. الصراع ما بين طائفتين سنية وشيعية. في اليمن نفس الفيلم، السنة مع وراهم السعودية والحوثيين وراهم إيران، ليش نفكر بطريقة ثانية؟ حزب الله بالعراق، عفوا حزب الله بلبنان وراء إيران، والثانيين وراهم جماعتهم. في سوريا نفس الشيء، كان البشار وإيران والشيعة وكذا والآخره، أجوا حتى اليوم بيحكوا لهم الأمويين اللي هو للجولاني الشرع. ليش بنهرب من الحقيقة دكتور؟
2: يعني مرة أخرى أستاذ عادل، أنا أتحدث دائما أبدا بكل موضوعية. الصراع هنا لا أستطيع أن أجعله بين السنة والشيعة. هناك مصالح، هناك مصالح استراتيجية، هناك مصالح عسكرية، هناك مصالح أمنية. يعني الإمارات لماذا ذهبت إلى مثلا على سبيل المثال، ليس الإمارات وحدها،
0: نعم،
2: لماذا ذهبت إلى اليمن مثلا؟ حزب الله، أنا لم أجد أن القضية بين السنة والشيعة. حزب الله موجود كان في الجنوب اللبناني، ولم نجد أي حرب بينه وبين طرابلس لبنان، كلها سنة، أو حتى في بيروت
0: هو كان حاكم لبنان، هو كان حاكم لبنان وتدخل في سوريا لصالح النظام. احنا دكتور، انا بس يعني مش سؤالي لك شخصي دكتور علي،
2: تمام، ركز على حرب الموجود.
0: تسمح لي؟ لا، ما انا دكتور انا بربطها يا دكتور لو سمحت لي. هلا انا بعمل الحوار عشان انا مش بدي انت تاخذني، انا بدي اخذك معي، عفوا منك. يعني القصد في الموضوع انه احنا نتحدث على المنطقة بشكل عام، منطقة الإقليمية، ومن الواضح بأنه هناك تكتلات قاعدة بتصير، وهناك تحالف سني تحت المظلة الأمريكية، التحالف السعودي الباكستاني التركي، تمام، بشكل أو بآخر.
2: هذا التحالف على الورق يا أستاذ عادل، اسمح لي شوي. هذا التحالف على الورق، وأول اختبار كان له عندما سيطر الحوثيين على باب المندب وتمكنوا من أسر كتيبة أو عشر كتائب أو لواء وما إلى ذلك. لا أتحدث وأين كان تحالف باكستان الرياض إسطنبول أو أنقرة، لم يكن لهم وجود. على أي حال، دعنا الآن نتحدث بالواقع، ما هي الأمور، كيف تجي الأمور، ما هو مستقبل منطقة الشرق الأوسط، كيف يمكن استقراء المستقبل للشرق الأوسط. أنا بتقديري كل الملفات تتوقف على نقطتين كما أشرت في بداية حديثي. النقطة الأولى، الانتخابات الإسرائيلية، هل يستمر اليمين المتطرف في حكم إسرائيل وتستمر سيادة الضم والتوسع والعربة المستوطنين وقتل الأطفال في كوبر وترمس عيا ومسافر يطا، أم أن أيزن كوت على الأقل أسميه اليمين الليبرالي سواء وسط أو يسار أو ما إلى ذلك، هل يتمكن من استعادة إسرائيل بكل مؤسساتها؟ استعادة إسرائيل أقصد هنا الجيش والأمن والشرطة والقضاء وما إلى ذلك، أن يستمر نتنياهو في حكم إسرائيل بكل ديكتاتورية. أنا بتقديري النتائج ستكون في صباح 28 أكتوبر من هذا الشهر. هذا
0: يعني نتائج الانتخابات الإسرائيلية، عثرا، نتائج الانتخابات الإسرائيلية ستنعكس على الحرب اليمنية السعودية العربية؟
2: بالتأكيد، جزء من الحرب الأمريكية على إيران التي لم
0: أنتمي. أنا قصدت في الملف اليمني، كيف هتنعكس دكتور؟
2: ترامب يربط القرار الأمريكي وقرار ترامب شخصيا، نعم، بالانتخابات النصفية،
0: تمام،
2: وقال ساعة الصفر ستكون عقب الانتخابات النصفية في أمريكا، إما بالذهاب إلى اتفاق سياسي مع طهران وإما الذهاب
0: يعني إلى إذا تم الاتفاق مع ما بين طهران وواشنطن ستنتهي النزاعات الإقليمية.
2: لن تنتهي النزاعات الإقليمية، ولكن ستوضع حدود واضحة جدا للكتل التي تحدثت عنها والتكتلات والتحالفات إذا انتهت الحرب مع إيران بهذا الشكل رغم ضعف النظام الإيراني والاقتصاد الإيراني وما إلى ذلك، سيكون هناك معادلة جديدة.
0: يعني إذا الأمريكان خلصوا مع الإيرانيين، الأمريكان حيحكوا لجماعتهم خلص، والإيرانيين حيحكوا لجماعتهم خلص.
2: نعم، وستبدأ الخطوط العريضة للسلام، للتهدئة، للاستقرار في الشرق الأوسط وما إلى ذلك. أنا بتقديري الأمور ذاهبة إلى هذا الاتجاه، الأمور ذاهبة إلى هذا الاتجاه. وذلك اليوم سمعت محلل بيقول يوم الغفران ستكون الضربة. لك أنت مين أنت؟ تكون نايم عند ترامب في البيت الأبيض عشان تحدد لي يوم الغفران؟ وواحد اسمه نضال أبو زيد قبل أسبوعين شهر قال ساعة 2:30 وأنت نايم في البيت الأبيض ساعة 2:30 لا تكون الضربة. على أي حال أنا أتمنى على المحللين السياسيين أن يتقوا للجمهور اللي قاعد بيتابع كل لحظة، بيتابعكم أستاذ عادل. أنا شخصيا أتابعك على تيك توك، أتابعك على الفيسبوك، أتابعك على كل وسائل التواصل الاجتماعي. تمنى على بعض المحللين إنه يعني هدوا شوي، شو قاعد بتحدد في اليوم والليلة،
0: يروقوا علينا.
2: ولذلك بالضبط، ولذلك أقول بأن الاتجاه نحو التهدئة، نحو التسوية. أمريكا ترامب ذهب إلى اتفاق سياسي، ولكن من الذي يمنع هذا الاتفاق؟ أعود مرة، مش قادر أبعد عن إسرائيل، مش قادر أبعد عن نتنياهو. من يمنع هذا الاتفاق، من يمنع هذه التهدئة؟ هو نتنياهو. وأنا بأكد لك عبر قناتكم الموقرة ولكل المتابعين والمتابعات، نتنياهو لن يكون جزء من المشهد السياسي القادم. بن غفير لن يعود ويلتقط الصور مع أسرانا في السجون الإسرائيلية. انتهى عهد التوك توك، تبع آخر صورة أخذها من حسن سلامة. لا، انتهى عهد بن غفير السياسي وانتهى عهد نتنياهو السياسي. يوم 28 إسرائيل سوف تبدأ بمرحلة تغيير شاملة. ربما يكون هناك تحالفات هنا وهناك، ولكن بتقديري أن الجمهور الإسرائيلي اختار التغيير حتى على الأقل وفقا لاستطلاعات الرأي التي ما زالت يوميا وأسبوعيا على قنوات التلفزة الإسرائيلية تؤكد تقدم أيزنكوت على نتنياهو وتقدم المعارضة، أو أنا بسميه اليمين الليبرالي، على اليمين الفاشي الذي يقود بن غفير ونتنياهو. على يتحال الانتخابات الإسرائيلية هي نقطة التحول في الشرق الأوسط، مش بس في إسرائيل ولا في الضفة الغربية، في الشرق الأوسط، في ملف إيران والحوثيين. عودة إلى سؤالك، يعني سؤالك مهم استاذ عادل. الانتخابات الأمريكية سوف يحدد من خلالها ترامب الخطوط العريضة للعلاقة مع إيران، إما أن يعترف بوجود إيران كقوة عظمى عسكرية ويتم حل الملف النووي عبر المفاوضات، عبر اتفاق سياسي، أو ربما يذهب إلى الحرب. وأنا أستبعد أي حرب شاملة في الشرق الأوسط.
0: ما هو شكل إسرائيل في المنطقة إذا ما ذهب أيزنكوت؟ هل هناك عنده برنامج إقليمي يعني مخالف لبرنامج نتنياهو؟ هل سيتصالح مع المشهد، مع العالم، مع الحالة السياسية، وخصوصا أنه الشروط أيضا لها علاقة بالمسار السياسي الفلسطيني؟
2: بالتأكيد المشهد لن يبتعد كثيرا عن القضية الفلسطينية، وكما أشرت كل القضايا المتعلقة بالعالم حتى يعني القضية الفلسطينية وصلت إلى البيت الأبيض أو المتحدة. لا أذهب كثيرا في هذا الموضوع، ولكن دعنا نبقى في سؤالك أيزنكوت. ماذا سيقدم أيزنكوت للجمهور الإسرائيلي؟ ماذا سيقدم أيزنكوت لإسرائيل؟ أيزنكوت هذا الرجل يا جماعة كان رئيس أركان، هو يتخرج من المدرسة الأمريكية مثل كوخافي أو مثل أيضا بني غانس، ربما يميلوا إلى حد ما. وهي معلومة أستاذ عادل مهمة جدا، إنه هؤلاء تعلموا بالمدرسة الأمريكية. هؤلاء الثلاثة، كوخافي، بيني غانس، وأيزنكوت. وبالتالي الرجل ليس لديه الخبرة السياسية. الآن سوف يكون سهل على الإدارة الأمريكية تمرير أي مشروع وتمرير أي خطة سلام في الشرق الأوسط أمام أيزنكوت. أما بالنسبة إلى نتنياهو الذي يعتبر نفسه هو خليفة بن غوريون مرة، وخليفة دابوتنسكي مرة، خليفة مناحم بيجي، ومش عارف شو بده، وبيجري وبيطلع وبيبرتع في سوريا. للأسف هاي الكلمة سامحوني يعني، ولكن مجازا في التعبير. وبوصل سوريا، بوصل لبنان، وبقصف وراء على نبطية، وراء على خلق الشكيب، وراء على غزة مستمر. لا، أيزنكوت سيقدم للجمهور الإسرائيلي ما يريده، وهو أن عودة الحياة إلى إسرائيل، عودة الحياة إلى تل أبيب. الحياة متوقفة تماما، الاقتصاد متوقف. هناك الآن ارتفاع، وصل سعر لتر البنزين 8.2 شيكل، والآن نتنياهو تدخل وسموت تدخل لكي يعود إلى 7.77 شيكل. إذا نحن أمام انهيار كامل في الاقتصاد الإسرائيلي. ما بدي أحكي على الاقتصاد ولكن على السياسة نعم. أيزن كوت سيكون ليبرالي في قضايا الضفة الغربية، ستتوقف عربدة المستوطنين اللي الآن بيتلقوا الدعم. يوم أمس قتل الشاب بدم بارد في كوبر، شاب في ريعان شبابه 16 سنة 15 سنة لساته في بداية حياته يتم قتله بذيران المستوطن. وين؟ إذا لن يكون مثل هذه الأعمال لن يسمح، لأنه الآن هم يتلقوا دعم من كبير ونتنياهو وسموتريتش. على الأقل الحكومة الإسرائيلية، هذه الحكومة لم تقف أمام سلوك المستوطنين. أيزنكوت سوف يعمل على وقف العربدة،
0: تمام.
2: سوف
0: هذا إسرائيليا وفلسطين. ما أقصد هنا الدور الإسرائيلي الإقليمي دكتور علي، وقلت لي أنه الدور الإسرائيلي الإقليمي الآن بقيادة نتنياهو هو الذي يعبث بأمن المنطقة، هكذا فهمت منك. هل سيتوقف العبث الإسرائيلي في المنطقة وتهدأ نيران الحرب؟
2: أول خطوة ستكون تنعكس على أهلنا في غزة، وأنا هاي المسؤول عنها وسجلها علي أهلنا في قطاع غزة بأمل كبير جدا. بعد مغادرة نتنياهو ستبدأ مجلس السلام، سيبدأ علي شعب، ستبدأ فتح المعابر، والأمور سوف تتغير وتبدأ غزة مرحلة جديدة. انتهى فيلم غزة ونتنياهو، والآن أيزنكوت سيبدأ بالتغيير في ملف غزة على مستوى الشرق الأوسط. سيبدأ أيزنكوت أيضا بترميم دور إسرائيل في دول الخليج على الأقل التي لها علاقة مع إسرائيل، فيما يتعلق أيضا بالبؤر الاستيطانية بالمستوطنات أمام الاتحاد الأوروبي، أمام النرويج، أمام إيرلندا التي وصلت، شاهدنا ما حصل في مباراة كرة القدم، الأمم المتحدة غادروا المقاعد شبه خالية خطاب نتنياهو. وبالتالي سيبدأ أيزنكوت نعم بالموافقة على خطط السلام الدولية، سوف يبدأ بإعادة ترميم صورة إسرائيل في المحافل الدولية. أنا بتقدير إسرائيل فقدت شرعيتها في المحافل الدولية، وكان أكبر دليل خطاب نتنياهو. على أي حال نحن أمام التغيير في السياسة الإسرائيلية، في السلوك الإسرائيلي، وأيضا أمام خطة ترامب وخارطة الطرق.
0: هذا ما نتمنى دكتور علي، وبالانتظار. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: ربما هذا التفاؤل استاذ عادل، هذا التفاؤل نابع من المعطيات على الارض، من الحقائق على الارض. يعني اليوم انا كنت بأقل من دقيقه، اسمح لي.
0: تفضل.
2: يعني كنت اليوم انا في القطار متوجه من القدس الى جامعه تل ابيب، تحدثت معك الان من تل ابيب من الجامعه، وتحدثت مع عدد من ركاب القطار، وقالوا بأنهم يريدوا التغيير، هم لم يعد يتحملوا سياسة نتنياهو بالجبهات والحروب وما إلى ذلك. ربما استطلاع بسيط، يعني تحدث فيه مع ثلاث ركاب، لأن القطار أربع ركاب، اثنين بيكونوا مقابلين اثنين، هؤلاء من دار الحديث معهم. ولذلك أعتقد أن إسرائيل، أو على الأقل الجمهور الإسرائيلي الليبرالي، اختار التغيير. نتنياهو وبن غفير وسموتريتش خارج المشهد السياسي القادم في إسرائيل.
0: شكرا، تحياتي لك دكتور علي الأعور، أستاذ حل النزاعات في الشرق الأوسط.

عسكري ان شاء الله. احنا نتمنى انه هيك تروق الدنيا شوي وتهدى والناس تاخذ نفس عمال يرجعوا خاصة تنصرف موظفين يقبضوا والبلد المستوطنين يوقفوا عربدة وقتل وكذة وغزة تتريح شوي كمان غير الله. ويعني يكون في أفق سياسي من هون ولا من هناك ولا من أبصر وين غير الله. هاينا بنغني لسوريا الله مسخمين غير الله باقي بعون الله سوري. بعد الفاصل سيداتي وسادتي مع حضراتكم وللحديث بقية دائما المشاركة 22-16-242 22-16-241-02 مقدمة الاتصال لمن يرغب بالمشاركة. ماشي

أهلا بكم من جديد سيداتي وسادتي، 10:15 ساعة في طلة صباح. ننتقل إلى مدينة بني نعيم حيث اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها واعتقال 7 مواطنين حتى ما قبل قليل للاطلاع على آخر المستجدات في ظل العملية العسكرية الاحتلالية.

0: لكن في عملية اقتحام مستمرة للبلد.
1: نعم.
0: في إغلاق لحفة الشوارع الداخلية، تقسيم البلد إلى مربعات أمنية من وجهة نظرهم، اقتحام عشرات المنازل، اعتداء على المواطنين، هناك حالات اعتقال، هناك حالات ضرب، يعني ناس اضطرينا ننقلها لمراكز الطبية. والوضع يعني في صعوبة.
1: الله يكون
0: وإحنا بنتبع الوضع وإن شاء الله خير.
1: الله يعينكم. يعني في إصابات نتيجة اعتداء بالضرب، في كان عملية اعتقال،
0: في إصابات، يعني نتيجة الضرب والاعتداء على الشباب، بس بشكل عام البلد يعني في حالة ما في حركة، المدارس معطلة، المحلات التجارية مغلقة، نتحرك احنا كبلدية بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني في حالات طوارئ يعني.
1: نعم، في مرات بيكون في مرضى مثلا مزمنين، هاي أمنتوهم يعني، أمنتوهم
0: يعني إلى حد كبير. نعم صحيح، عندنا سيارتين إسعاف بيتحركوا بهذا الاتجاه وبنوجههم وإن في حالة تحتاج متابعة واهتمام.
1: أما الناس لا طلعة ولا روحة ولا جاي اليوم، البلد
0: يعني حركة بطيئة لأنه على كل مفارق الطرق موجود دوريات بوشاة إضافة إلى الألياف العسكرية.
1: نعم.
0: فيعني الناس جنبي هذا الموضوع، إحنا من خلال الارتباط الفلسطيني العسكري والمدني صار في حالة يعني إنه البلدية في حالة طوارئ، والهلال الأحمر متحرك يعني في خدمة الناس ضمن الممكن والمتاح في هذا الظروف.
1: الله يعطيكم العافية وإن شاء الله يعني عديها على خير زي ما بقوله. دكتور يوسف مناصر رئيس بلدية بني نعيم يتابع مع طواقم البلدية والهلال الأحمر التطورات في بني نعيم التي تتعرض لعملية عسكرية احتلالية منذ يعني منتصف الليلة الماضية، طالت عدد من المباني، عملية اقتحام لمختلف المناطق والأحياء، يتخللها عمليات توقيف وتعقيق واعتداءات وضرب وإصابات وغيره يعني، وتفتيش لمنازل المواطنين. هذا يأتي يعني بعد عملية إعدام نفذها جيش الاحتلال بحق مواطن على مدخل بلدة بني نعيم اللي تم إغلاقها. شو تعرف كيف صاروا يعملوا الإسرائيليين؟ بقتلوا الحدا وكمان بيستمروا بالهجوم، يعني فوق هيك كمان بيدخلوا على الناس وغير اعتداءات المستوطنين والمناطق كلها بتشهد على اليوم اعتداءات مستمرة للمستوطنين في مختلف مناطق الضفة الفلسطينية حقيقة، حيث صعدت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية واستهدفت عدة مدن وبلدات ومخيمات بمداهمات واعتقالات وتحقيقات ميدانية بالتزامن مع اعتداءات ينفذها المستوطنين في رام الله في مسافر يطا. قوات الاحتلال شنت فجر اليوم حملة مداهمات في أنحاء متفرقة. في قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من عدة محاور أيضا، وداهمت بناية سكنية وعدد من المنازل في حي القرآن والنزال بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية للمنطقة، وشن حملة اعتقالات كما استولت على مركبة خلال الاقتحام. وفي بلدة كفر قدوم شرق المدينة أيضا داهمت عدد من المنازل. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وحاصرت منزلا في حي الضاحية العليا وأطلقت النار في المنطقة، كما داهمت مواقع في كفر قليل وبلدة بيتا ومخيم بلاطة. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب باسم مرشود عقب مداهمة منزله خلال الاقتحام، وحطمت صرح الشهيد الصعيدي في منطقة الضاحية الوسطى. وفي محافظة جنين أيضا سيداتي وسادتي اقتحمت قوات الاحتلال قريتي جلقموس والطيبة، فيما تسللت وحدة خاصة إلى يعبد جنوب غرب المدينة وحاصرت منزل بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات في البلدة. أما في طول كرم فقد احتجزت قوات الاحتلال عدد من الشبان ونكلت بهم قرب مفترق تربية قبل أن تقتحم مخيم نور شمس وتداهم منزل في حي المحجر. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وحي أم الشرايط وقرية كفر مالك شمال شرق رام الله. وفي المقابل هاجم مستوطنون منزلا في قرية بركة شرق رام الله وفق مصادر محلية. في الخليل بالإضافة إلى ما يجري في بني نعيم اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت أمر شمال المحافظة وداهمت أيضا بيت أمر عدد بني نعيم عدد من المنازل وأضرم مستوطنون النار في عدد من المركبات.

في منطقة واد جحيش في مسافر يطا، وشملت الاقتحامات كذلك مدينة سلفيت وكفر الديك غرب المحافظة، بالإضافة إلى مدينة أريحة وكفر عقب شمال القدس المحتلة. وخلال اقتحام مدينة سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال أمين سر حركة فتح في المحافظة نهاد النعورة. إذن اقتحامات واعتقالات واسعة في مختلف محافظات الضفة الفلسطينية.

أما في القدس يتواصل تصعيد سياسة هدم المنشآت الفلسطينية في العاصمة وسط تشديد القيود على البناء والترخيص، ما يفاقم ضغوط التهجير ويزيد من معاناة المقدسيين في ظل ارتفاع وتيرة عمليات الهدم والإخلاء خلال العام الجاري. شرعت آليات الاحتلال اليوم صباحا بهدم بناية سكنية مكونة من 5 طوابق في الطور شرق مدينة القدس بعد إخلاء سكانها بالقوة ومنعهم من إخراج مقتنياتهم. وأشرف ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن كفير الذي وصل إلى المكان برفقة قوات معززة من شرطة الاحتلال في عملية هدم البناية التي تضم 10 شقق سكنية ويقتنها نحو 70 مقدسي غالبيته من النساء والأطفال. مركز معلومات وادي حلوة قال بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافات وداهمت البناية وأخلت سكانها بالقوة دون أن تسمح لهم بإخراج مقتنياتهم من الشقق قبل أن تبدأ الجرافات بعملية الهدم، واعتدت قوات الاحتلال عدد من المواطنين خلال عمليات الهدم. البناية تعود للمقدسي مصطفى أبو سبيتان وتتكون من 5 طوابق تضم 10 شقق سكنية، وتعود أوامر هدم البناية لعام 2022 إلا أن تنفيذ القرار جمد بقرار قضائي بعد لجوء الأهالي إلى محاكم الاحتلال. وفي السنوات الماضية دفع سكان البناية 10,000 دولارات من الغرامات والمخالفات في إطار مساعيهم للحصول على ترخيص للبناء، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت الترخيص واليوم تهدم البناية.

قطاع غزة الوضع لا يختلف عما كان عليه. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في القطاع سيداتي وسادتي رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار من جانب واحد، رغم اتساع نطاق الاستهداف ليشمل مناطق سكنية ومواقع تأوي نازحين فيما تفاقم الخسائر البشرية وتزيد هشاشة الهدنة. استشهد عدد من النازحين وأصيب آخرون جراء قصف وغارات وإطلاق نار نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة في قطاع غزة، واستهدفت بشكل خاص مراكز الإيواء وخيام النازحين. منذ فجر اليوم تتواصل الخروقات أيضا لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، ما يزيد من الانتهاكات أيضا للهدنة الموقعة في 10 تشرين الأول أكتوبر 2025، سنة بدو يصير لها تقريبا. وأفادت مصادر طبية محلية باستشهاد فلسطينيين 2 على الأقل وإصابة آخرين جراء قصف وإطلاق نار استهدف مدينة غزة. مجمع الشفاء الطبي قال بأن فلسطينية استشهد وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على المدينة، فيما أفادت مصادر محلية وطبية باستشهاد نازح وإصابة آخر في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية قرب منتزه البلدية وسط المدينة. المصادر قالت بأن عدد من المواطنين أيضا أصيبوا جراء استهداف دراجة هوائية في شارع الوحدة غرب المدينة، فيما أصيب فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية، أحدهم في حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة، والآخر جراء إطلاق نار من آليات عسكرية في منطقة بئر 19 جنوب مواسي خان يونس جنوب القطاع. في خان يونس أيضا أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي استهدف المدينة يوم أمس. وفي اليوم 362 لاتفاق وقف إطلاق النار ارتكبت قوات الاحتلال 14 خرقا جديدا شملت إطلاق نار من الطيران المروحي والحربي والمسير بالتزامن مع قصف مدفعي ونصف منازل ومنشآت سكنية ومدنية وفي مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وما قبل السابع من أكتوبر وزير الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس يهدد أنه وضع جيش الاحتلال في حالة تأهب قصوى لأي سيناريو محتمل عشية الذكرى السنوية لهجوم السابع من أكتوبر، محذرا سكان غزة بأنهم سيدفعون ثمنا باهظا في حال تعرض الجيش لأي هجوم. وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس بأن التعليمات صدرت في ضوء معلومات استخباراتية بشأن نوايا حماس لمحاولة تنفيذ هجمات وعمليات ضد قواتهم في قطاع غزة خلال هذا اليوم. هذه الهواجس يعني والاستنفارات اليوم، إغلاق في الضفة وفي غزة وتسكيرات وبوابات ما إلى ذلك تحسبا طبعا أيضا الفلسطينيين يعني يحبسون أنفاسهم تخوفا من تصعيد الهجمات العسكرية والاستيطانية الإسرائيلية بحقهم سواء في غزة أو في الضفة، وتحديدا يوم السابع من أكتوبر من يعني عربدة المستوطنين وتصعيدها أكثر وأكثر.

والله يا بشنا قلتها فيروز قبلك الآن، الآن وليس غدا، لكن الآن هاي قد تأتي وعدة وبعد حين. الحديث بقية مع دقات العشرة والنصف، نذهب إلى فاصل آخر سيداتي وسادتي، الورقة الأخيرة من برنامج طلة صباح بعد الفاصل، تفضلوا بالبقاء.

0: راديو موال 101.7 FM.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

طيب شو عملت أنا هلأ؟ فتشت جيابي صح؟ هلأ في ناس لو طولت هاي الهوية يعني في ناس لو تيجي تفتش جيابه بتطول منهم يعني بيكون حامل يمكن كيف اللي بيكون مجند في وزارة الدفاع في البلد هاي بيكون حامل في جيبته شو اسمه أو مش في جيابه بيكون حامل الجعبة هاي خلنا نقول أكل وشرب وجهاز اللاسلكي ومش عارف إيه حمولة شاحنة أيوة برافو يا سهر في بعض ناس تدخلهم بيجي هيك قوي قوي قوي بقول لك يا صديقي آخر دراسة شو بتقول لك ما تخلي جيبتك حمولة شاحنة على رأي سهر ما تخليها حمولة شاحنة لأنه جيبتك مش مخزن ولا شنطة ولا حقيبة جهت الله عليك شوف جيبتك يا سعد جهت الله عليك أمانة طلع لي أشياء 20 شيكل من محرمة النظارة أساس جيبتك يعني يتقول شو اسمه سي سي يو ولا اي سي يو يعني ما كل الجراثيم فيها بتكون بدك تسوي والأشياء يعني ساعة ببجي أيوة ساعة ها أشوف شو في جيبك وفتشوا الأمانة تعترفوا شو كل واحد في جيبه هذا إذا بتقدروا تعترفوا يعني في أشياء لا يعترف فيها لأنه بقول لك خمسة أشياء يا صديقي يا صديقي مفاتيح البيت ممكن خمس أشياء ستسبب لك المتاعب دون أن تشعر من ضمنها خمسة شيكل أبهم مش المصاريح ملوهن أو أنك تحطوهن ففي بعض الناس بقول لك يبدو لهم الجيب هو المكان الأسهل لحمل كل ما نحتاج إليه خلال اليوم التليفون المحفظة المفاتيح المصاري الأقلام الأدوات الصغيرة اللي نضعها في جيوبنا تلقائيا ثم ننسى وجودها إلى أن نحتاج إليها مسبحة كويس شو حاطين في جيابك اعترفوا اعترفوا المشكلة لا تكمن دائما في هذه الأشياء بل في طريقة جمعها داخل مساحة محدودة فيما يبدو مريحا أثناء الوقوف والحركة قد يتحول إلى مصدر للضغط وعدم الراحة عند الجلوس فترات طويلة كما قد تتسبب الأشياء الصلبة في خدوش أو تلف الأشياء الأخرى الموجودة في الجيب يعني أنت ممكن أسوأ إشي أنك تحط علكة أو نوع شوكولاتات يعني في ناس أو كلام حبر وتنسى هاي أشياء خطيرة كضرر يعني بس بقول لك في ناس أنا كنت منهم متعودين إنه يحطوا الدستان يعني الجزدان شو بتكون سموه المحفظة يعني وبتكون هالقد طبعا شو فيها مرة جيت على صاحبي لي زمان يعني مش جديد من أصحاب زمان بلاش أقول لكم مثلا إنه مين هو المهم فكنا بدنا نعمل اختبار يعني بهيك إنه شو دائما هيك دستان هيك هيك هيك طب يا عمي في مصاري بقول لك لا والله 3 شيكل ولا 5 شيكل وشوية ماسك يعني طيب اللي هو حامل وراق صار لها يمكن 4 سنين طب شو بقول لك والله ما بدري واشياء يعني انت لو حملته وزتيته كله بأثرش يعني فبتكتشف انه انت بتكون حامل احيانا اشياء سواء في شنتتك او في جيبتك انت بدك اياهن لا اليوم ولا بكرة ولا كمان 20 سنة انت اصلا ما كنتش بدك اياهن وما زبطنش فيا أبو الشباب طب لما نقول للشاب يا أبو الشباب شو نقول للبنت ها أم علي أم علي والله عن جد شو بقولوا للصبايا الشباب أبو الشباب والصبايا أبو صباب ولا صباية الصبايا صبية الصبايا بنت البنات برضو أبو الشباب أم البنات لا بزعلوا شو ست الصبايا ست البنات ست أبوها ست الصبايا يعني ست الصبايا ألطف إشي لأنه ست الستات كلك أنا حجة يعني تجري وراك بالشارع أم البنات بتلعنها باللي جابك اسمع شو بقول لك اسمع

0: طيبة نظيفة وجاي تحب في الناس شو؟ على كل حال بكلك دير بالك ما تحمل إشي طبيا، ممكن هذا الجزدان اللي حامله في جيبتك يعمل لك غضروف ويعمل لك ديسكو ويعمل لك مشاكل صحية، فتحملش إشي في جيبتك، احمل الإشي الضروري جدا اللي أنت كل يوم نظف جيبتك وكل يوم اعمل شو اسمه وخلص. وهي حيث تشكل المحفظة مصدر إزعاج خصوصا عند وضعها باستمرار في الجيب الخلفي، وكلما ازدحمت بالبطاقات والإيصالات والنقود زاد سمكها، وقد يؤدي الجلوس عليها فترات طويلة إلى توزيع الضغط، عن جد بحكي وهذا نصحوا فيها كثير أطباء، إلى توزيع الضغط بشكل غير متساوي على منطقة الحوض، كما ارتبطت في بعض التقارير الطبية بما يعرف، اسمع شو طلع معهم، متلازمة المحفظة السميكة زي تبعت صاحبنا، وتسبب ألم في الأرداف يمتد أحيانا إلى الساق نتيجة الضغط على مسار العصب الوركي، يعني أنت بتغاوز هون بين رجليك تويش منيح. ولا يعني ذلك بأن الجلوس على المحفظة بسبب الضرورة مشكلة عصبية، قد يكون أحد الأسباب، لكن تجنبها أثناء الجلوس الطويل خلف المكتب وأثناء القيادة وكذا وإلى آخره، فتحملش إذا كانت بكلك، إذا بقول لك في جيبتك تحملش إشي كثير، فما بالك باللي حامل هموم الدنيا في راسه. يا زلمة فرغ فرغ فرغ فرغ فرغ يا بني فرغ، وانتي كمان فرغي، تحملوش هموم الدنيا والآخرة والبكرة وبعده وأول امبارح وكمان يومين وقبل، وهمك وهم جارتك وهم عمك وهم خالك وهم ابن عمتك وهم البلد كلها، وتدور على واحد مين عنده هم ما حمله عنه. سعد عندك هموم؟ تعال هافك
1: لقعد لك عذر
0: مبعوث. اه والله يا وردي اه بعمل اكثر من هيك.

0: معقول بده يجي يوم، معقول بده يجي يوم العلم والتكنولوجيا يتحكموا في عقولنا؟ هاي يا شادي أمان.
1: جمال بيضك يا حطيح وجيت القلب رتاح.
0: حمادة، هلا بحمادة ابن الخليل بلس، صباح الخير.
1: جيت القلب رتاح جمال بيضك يا حطيح.
0: يعني بتعترفوا انه التكنولوجيا متحكمة في عقولكم؟ حبيت. احنا شعب صريح. يلا نشوف التكنولوجيا.

طبعا في لغط بهذا الموضوع، هل تتحكم التكنولوجيا بعقولنا أم نحن من يتحكم بالتكنولوجيا؟ حتى الآن علميا نحن نتحكم بالتكنولوجيا، ولكن هناك مخاوف من أن تدخل التكنولوجيا إلى أنماط التفكير، يعني يزرعوا لك شريحة في المخ تبعك وتصير تقوله اطلع فوق ينزل تحت. طبعا هو بصير في احيانا تضارب في الافكار، عقلك بقول لك شيء وقلبك بقول لك شيء ومعدتك بتقول لك شيء ثاني في بعض الاحيان. انت بتكون مثلا قلبك بقول لك انه شادي محترم، بس عقلك بقول لك شو خص الاحترام في الموضوع، هل هو بينفع يشتغل ولا بينفعش، بينما معدتك بتقول لك انساك منه وقول لك التفاحه احسن من الشغلتين يعني، فبتصفي يعني هيك والمعده بتفوز. تحت التفاحة هم يغنوا للتفاحة كمان، وما يشوف الراحة اللي يهوى تحيلها. كيف نستخدم التكنولوجيا للفائدة؟ كل اللي بيستخدموه للفائدة يعني، ما تفكروش انه فائدة شو. اليوم الأشياء اللي تستخدمها التكنولوجيا لا تعد ولا تحصى، بس احنا شايفينها بالعين السلبية. يلا نتحدى شادي في آخر دقيقتين ثلاث عن شو جيب لنا أغنية عن الدجاج. حيث أن سعر الدجاج يتراوح اليوم، قد إيه سعر الدجاج اليوم؟ حدا اشترى دجاج على هالصبح؟ سعد سعد سعد، قد إيه سعر الدجاج؟ فوزنا عليك يا معلم، فوزنا عليك، فيش دجاج بينا. بيتلمون عليه العرض تسعة. طب دي دي دي كان عندي دي، عامدنا دجاج مش ديك. بس ما عرفت شو صار في الديك. على كل حال بقولوا لك في طيور الجنة يا أستاذ، تغششوك ومش راد عليهم.

بقول لك في تركيا شو بسووا هذا؟ طرحوا حقيبة مدرسية مضادة ل أو شركة تركية طرحت حقيبة مدرسية مضادة للرصاص. البعض يرى أنه مبالغ فيه يعني الموضوع. في حادثة إطلاق نار أودت بحياة طلاب، فقالوا يعني هم خايفين على الكتب ولا خايفين على الطلاب يعني؟ يعني الحقيبة المدرسية شو بده يكون فيها مثلا برنامج نووي؟ خايفين يتفجر ولا خايفين على دفتر العلوم ولا على دفتر النسخ ولا دفتر الإملاء؟ مالهم الأتراك يا بدور شو؟ على كل حال بقول لك، أعلنت شركة تركية عن تصنيع حقيبة مدرسية مضادة للرصاص بعد مقتل 8 طلاب ومعلمة وإصابة 13 في هجوم مسلح مدرسة بولاية كهرمان مرعش قبل نحو 6 أشهر وثلاث مدارس أخرى لهجمات مماثلة خلال العام. الإعلان الذي لقي تفاعلات متباينة ونشرتها أعلنت شركة حقيبة جديدة أسستها حقيبة مدرسية الباليستية رغم أنها عادية في شكلها ولا تحمل أي مظهر، ووزنها 300 غرام ليست متعبة في حملها، ويمكن للطالب استخدامها في تخزين الكتب والأدوات المدرسية، ويمكن أيضا خلعها ووضعها أمامه لتكون درع يحمي من الرأي.

سلامات من حمد أبو صبيحي سادة الصباح للحج فايز قفيشي ونجد السيد إياد مناسبة إتمام رسم العمرة مناسك العمرة مش مراسم العمرة يا زلمة يا مزم مراسم هاي تيجي للحفل مناسك العمرة وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن ألف الحمد لله على السلامة وعمرة مقبولة إن شاء الله يا رب.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال من حقك تحكي، من حقك تشكي. انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعة لهموم المواطن،
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مش جربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا نبغى تروحوا.
1: آخر الأخبار والتطورات،
4: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: صديقي المستمع، توجد حادثتان فقط في سفر اللاويين، الأولى تتعلق بناداب وأبيه ابني هارون، والثانية هنا والتي من خلالها يعلمنا الرب درسا كبيرا عن التجديف. أرجو أن تصحبني لنتعلم درسا ثمينا لحياتنا في هذا اليوم.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام. يطيب لنا أن نجتمع بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجنا كنوز الحكمة. نرفع دعاء أن يفتح الله أذهاننا وقلوبنا لنستقبل رسالته لنا في هذا اليوم.

أخي المستمع، إذا نفخ سائق سيارة في نفيره فإنك تسرع وتخلي له الطريق، وإذا صرخت صفارة الإنذار تهرب لحياتك وتدخل أقرب مخبأ. أما عندما ينذرك الله بقوله أهرب من الغضب الآتي أراك لا تهتم، فهل لا يستحق إنذار الله شيئا من اهتمامك كما تعطي كل اهتمامك لإنذارات الناس؟ إذا أعلمك الطاهي بأن الطعام فاسد فإنك تلقي به أو تتركه وتقوم، وإذا أخبرك الصيدلي بأن العقار سام فإنك تأخذ كل حذرك منه، وإذا أعلنت سلطة المياه بأن مياه الشرب ملوثة فإنك تمتنع حالا عن شرب الماء. أما إذا أعلن الله أن أجرة الخطية هي موت فإنك تستمر في عمل الخطية. فهل لا يستحق إعلان الله منك أي اهتمام، ولا سيما أنه يختص بحياتك أنت؟

إذا علقت إحدى المتاجر إعلانا يقول احترس من الدهان، فإنك حين تدخله تدخل بغاية الاحتراس. وإذا أعلن مدير على بابه ممنوع الدخول لسبب من الأسباب، فإنك لا تدخل. أما إذا قال الله لك النفس التي تخطئ هي تموت، فإنك تدير ظهرك وكأنك لم تسمع شيئا. فهل لا يستحق الله أن تسمع تحذيره؟ إذا قال لك الطبيب هذا الشخص مريض بمرض معدن، فإنك حالا تتجنبه وتسير بعيدا عنه. أما إذا قال لك المسيح إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله، فإنك تصرف ذهنك عن هذا القول. فهل لا يستحق قول المسيح أي شيء من اعتبارك؟

إذا كتب تاجر على سلعة خذ واحدة مجانا فإنك تجاهد وسط الزحام لتأخذ واحدة مع أن السلعة قد تكون تافهة. وإذا أعلن صيدلي إن العينات عنده مجانية فإنك تسرع لتحصل على واحدة حتى ولو كنت في غنى عنها. أما إذا أعلن الروح القدس بأن هبة الله هي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا فإنك تقول ما معناه ليس الآن، مع أنك في أشد الاحتياج إلى هذه الهبة أكثر من أي شيء آخر في هذا العالم كله. فهل لا يهمك إعلان الروح القدس؟ فإذا كنت تصدق الناس فلماذا لا تصدق الله أيضا؟ أو ماذا ستفعل حينما تقف أمامه في يوم الحساب العسير؟ أجب الآن، فليس في العمر متسع لهذا التباطؤ، وإلا فستندم وحدك.

0: أحلى الأوقات أتمناها لكم الآن في صحبة الأخ سهيل موسى.
1: لقاء آخر يجمعنا أصدقائي من حول الكتاب المقدس كلمة الله لنتأمل في أفكار الله التي يريد أن يعلنها لنا في هذا اليوم. أهلا وسهلا بكم أحبة مشواري. انتهينا في الحلقة السابقة من التأمل في الأعياد التي كان سيحتفل بها الشعب القديم لدى دخوله للأرض، وكان هذا في الأصحاح 23 من اللاويين. الفصح يخبرنا بأن المسيح فصحنا قد ذبح لأجلنا. الفطير يشاركنا بشخص المسيح ويجعلنا في شركة معه. ثم الباكورة تبين قيامة المسيح البكر من الأموات. أما عيد الخمسين فهو يعلن عن حلول الروح القدس ليعمد المؤمنين إلى جسد المسيح وليبدأ في دعوة الكنيسة. نعم، الخمسين هو عيد ميلاد الكنيسة، وقد أتى الروح القدس بعد 50 يوما من قيامة المسيح. كان الله يمشي حسب برنامجه المعد. بعد قيامة المسيح ظهر الرب حيا لمدة 40 يوما، وقبل صعوده أوصى أتباعه بألا يبرحوا أورشليم، بل أن ينتظروا موعد الآب، وبعد 10 أيام في يوم 50 حل الروح القدس على التلاميذ. 3 أعياد تأتي في الشهر 7. عيد الأبواق يبدأ السنة المدنية كما أن الفصح يبدأ السنة الدينية. كانت الأبواق تستخدم في إعلان ترحال الشعب في البرية. بعد ذلك يأتي يوم الكفارة العظيم الذي كان يوما محزنا وليس عيدا. عيد المظال هو العيد 3 في الشهر 7. في هذا العيد كانوا يتذكرون تيهانهم في البرية عندما كانوا يسكنون الخيام. ونبويا يشير العيد إلى الوقت الذي فيه يزيل الله خطيتهم بالكامل ويستعيد لهم المواعيد. ورسالة العبرانيين تقول إنهم ماتوا ولم ينالوا المواعيد، بل نظروها من بعيد وآمنوا بها. نصل اليوم في تأملاتنا في سفر اللاويين إلى الأصحاح 24. يبدو لنا هذا الأصحاح في غير مكانه هنا، وحتى محتوياته تبدو غير مرتبطة ببعضها البعض. زيت المصباح وخبز المائدة لا نجد لهما مكانا مناسبا بين عيد المظال والسنة السبتية، ومع ذلك فهذه هي الطريقة التي اختارها روح الله، وهذا يعلمنا أن نخضع لإرشاد وقيادة الروح القدس في كل الأمور. من الأمور العملية التي نلاحظها هي اشتراك الناس في العبادة في الخيمة عن طريق إحضار الزيت للمنارة والدقيق لخبز المائدة. كان بإمكان الله أن يوفر ذلك بطريقة معجزية، لكنه أراد أن يشرك الشعب معه. هكذا أنت مستمعي في الكنيسة، عليك أن تشترك في عمل الرب. كن صاحيا، فلا بد من مكان لا يملأه غيرك. يقول الرب: قدموا الزيت وقدموا الدقيق. لا يمكننا أن نغض الطرف عن المنارة التي تعطينا أروع صورة في الخيمة للمسيح. كانت من الذهب الخالص، تخرج منها 7 فروع. كانت مسؤولية إضاءة السرج تقع على عاتق هارون وحده. والنور اليوم هو بيد رئيس كهنتنا العظيم، الذي قال عن نفسه إنه نور العالم، وطلب من تلاميذه أن يكونوا أنوارا في العالم. وبولس يشجعنا قائلا: تضيئون بينهم كأنوار في العالم. وفي الأصحاحين 1 و2 من سفر الرؤيا نجد أن يسوع يتمشى وسط المنائر 7 ليبقيها مضيئة. يقلم الفتيلة ليشع الضوء أكثر، ويزيل الضوء إذا رفض أن ينير. من هنا نرى مستمعي أن ذكر الزيت والخبز في هذا المكان في محله. من ناحية أخرى، كان يجب عصر الزيتون أولا لكي يستخرج منه الزيت، وطرق الذهب لكي تعمل منه المنارة. أو بعبارة أخرى، فإن نعمة ونور الروح القدس مؤسسان على موت المسيح، وباقيان في قوتهما وبهائهما بشفاعة المسيح. كانت المنارة تضيء بأشعتها وسط الأقداس في وسط ظلمة الليل الحالك، بينما الشعب ينام والسواد مخيم على الرؤوس. وفي كل هذا نرى صورة جميلة لأمانة الله من نحو شعبه مهما كانت ظروفهم الخارجية. فإذا أسدل الظلام حجابا على نظر الشعب، فمنارة الله تبقى دائمة الاشتعال والإضاءة، لأن رئيس الكهنة هو المسؤول لحفظ نور الشهادة مضيئا دائما أثناء ساعات الليل السوداء. الحادثة الثانية بعد موت ناداب وأبيه في سفر اللاويين نجدها في هذا الأصحاح، إنها مشكلة اللفيف، أي الذين تزوجوا من المصريين والمصريات وخرجوا من مصر بدون الطرف الآخر وسببوا المشاكل لموسى والبقية خلال الترحال، وهذا يشير إلى المؤمن الممزق بين العالم وبين الرب. من أجل تأملاتنا سنقرأ من هذا الأصحاح 24 الأعداد 9 الأولى.
0: وكلم الرب موسى قائلا: أوصي بني إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مردود نقيا للضوء لإيقاد السرج دائما خارج حجاب الشهادة في خيمة الاجتماع، يرتبها هارون من المساء إلى الصباح أمام الرب دائما فريضة دهرية في أجيالكم. على المنارة الطاهرة يرتب السرج أمام الرب دائما، وتأخذ دقيقا وتخبزه 12 قرصا، 20 يكون القرص الواحد، وتجعلها صفين، كل صف 6 على المائدة الطاهرة أمام الرب، وتجعل على كل صف لبانا نقيا فيكون للخبز تذكارا وقودا للرب. في كل يوم سبت يرتبه أمام الرب دائما من عند بني إسرائيل ميثاقا دهريا، فيكون لهارون وبنيه فيأكلونه في مكان مقدس، لأنه قدس أقداس له من وقائد الرب فريضة دهرية.
1: كان على الناس أن يحضروا كميات هائلة من الزيت لتبقى المنارة مضاءة نهارا وليلا، وهذا أعطى لكل فرد من أفراد الشعب واللاويين اهتماما في خدمة الخيمة. كان يجب أن يكون الزيتون نقيا خاليا من الشوائب والأوراق ومرضوضا لإخراج أفخر أنواع الزيت منه، ولا ننسى أن الزيت يشير إلى الروح القدس. بالنسبة للمنارة فقد كان يجب أن تبقى مضاءة ما دامت الخيمة منصوبة، وكان هارون هو المسؤول عن هذه العملية. نقرأ في سفر الخروج ما يلي: فيوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح، حين يصلح السرج يوقده، وحين يسعد هارون السرج في العشية يوقده، بخورا دائما أمام الرب في أجيالكم. الرب يسوع يسير وسط المنائر اليوم يا صديقي، إنه رئيس كهنتنا العظيم، وهو يقلمها كلما دعت الحاجة وكلما تغلغل إلى قلوبنا وحياتنا، ولا بد له أن ينزع المنارة التي تعطي دخانا بدلا من النور. وتأخذ دقيقا وتخبزه 12 قرصا، 20 يكون القرص الواحد، وتجعلها صفين، كل صف 6 على المائدة الطاهرة أمام الرب، وتجعل على كل صف لبانا نقيا فيكون للخبز تذكارا وقودا للرب. في كل يوم سبت يرتبه أمام الرب دائما من عند بني إسرائيل ميثاقا دهريا، فيكون لهارون وبنيه فيأكلونه في مكان مقدس، لأنه قدس أقداس له من وقائد الرب فريضة دهرية. هنا لا يوجد ذكر للخمير، لأن فيما سبق إشارة للمسيح الطاهر كما سأذكر لاحقا. كان الخبز موضوعا داخل القدس أمام الرب على المائدة الطاهرة مدة 7 أيام، وبعدها يصبح طعاما لهارون وبنيه. وفي ذلك تشبيه آخر لصورة حالة الشعب في نظر الرب مهما تكن ظروفهم الخارجية. فالاثنى عشر سبطا كانوا أمامه كل حين وذكرهم لا ينقطع، وهم مرتبون صفوفا داخل الأقداس تغشيهم رائحة بخور المسيح، وتنعكس عليهم أشعة المنارة الذهبية من فوق المائدة الطاهرة ببهاء ساطع مهما كانت ظلمة الليل الذي يغشي أفق الشعب أدبيا. وكما يحكي الزيت عن الروح القدس، فإن الخبز يحكي عن الرب يسوع، فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. اللبان النقي يحكي عن عبير بشرية المسيح اللذيذ. كان الخبز يبقى على المائدة لمدة أسبوع ثم يغيرونه يوم السبت، والخبز القديم يأكله هارون وبنوه في القدس. إذن يحكي الخبز والنور عن المسيح الذي قال: أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، بل يكون له نور الحياة. علينا أن نتغذى به إذا ما أردنا أن نخدمه، وكل ما نعمله لأجله علينا أن نعمله في نوره من خلال الروح القدس. كما سبق وذكرنا، توجد حادثتان فقط في سفر اللاويين. الأولى تتعلق بنداب وأبيه ابني هارون، والثانية هنا، والتي من خلالها يعلمنا الرب درسا كبيرا عن التجديف. تعال بنا نقرأ الأعداد من العاشر وحتى نهاية الأصحاح 24 لنعرف ماذا حدث.
0: وخرج ابن امرأة إسرائيلية وهو ابن رجل مصري في وسط بني إسرائيل، وتخاصم في المحل ابن الإسرائيلية ورجل إسرائيلي، فجدف ابن الإسرائيلية على الاسم وسب، فأتوا به إلى موسى، وكان اسم أمه شلومية بنت دبري من سبط دان، فوضعوه في المحرس ليعلن لهم عن فم الرب. فكلم الرب موسى قائلا: أخرج الذي سب إلى خارج المحلة، فيضع جميع السامعين أيديهم على رأسه ويرجمه كل الجماعة، وكلم بني إسرائيل قائلا: كل من سب إلهه يحمل خطيته، ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل. يرجمه كل الجماعة رجما، الغريب كالوطني عندما يجدف على الاسم يقتل. وإذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل، ومن أمات بهيمة يعوض عنها نفسا بنفس. وإذا أحدث إنسان في قريبه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به، كسر بكسر وعين بعين وسن بسن، كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه. من قتل بهيمة يعوض عنها، ومن قتل إنسانا يقتل. حكم واحد يكون لكم، الغريب يكون كالوطني، إني أنا الرب إلهكم. فكلم موسى بني إسرائيل أن يخرج الذي سب إلى خارج المحلة ويرجموه بالحجارة، ففعل بنو إسرائيل كما أمر الرب موسى.
1: هذا الشاب كان من اللفيف الذي خرج من مصر، أبوه مصري وأمه من سبط دان. كان بين الشعب الكثير من هؤلاء الناس المهجنين الذين سببوا تعبا كبيرا لموسى وللشعب بأسره. هذا ما يقوله لنا سفر العدد: واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحما؟ وعندما خرج الشعب من مصر بقي الأفراد المصريون في بلدهم، ورحل الأفراد العبرانيون. من أجل هذا السبب قال الله للشعب ولنا من بعدهم ألا يكون زواج بين مؤمن وغير مؤمنة، أو بين مؤمنة وغير مؤمن. هذا ما يقوله الله ويؤكده في كلمته المقدسة. كان هذا الفتى في معضلة، هل يتبع طريق أبيه أم أمه؟ واجه اللفيف صعوبة بالغة في ترك مصر من الأصل، فكم بالحري الآن بعد أن واجه المشاكل في البرية؟ كانوا أول المتذمرين، وكانت أفكار مصر ما زالت عالقة في قلوبهم. واليوم يوجد في الكنيسة الكثيرون من هؤلاء، إنهم غير المخلصين الذين يريدون أن يضعوا قدما في الكنيسة والقدم الأخرى في العالم، وهم بذلك يسببون المشاكل لأنفسهم ولغيرهم ويعيقون عمل الرب. هذا الولد دخل في شجار وجدف على اسم الرب القدوس. كان الشعب لا يجرؤون حتى على ذكر اسم الرب أو النطق به، أما هذا فقد سب عليه. يا للهول! قال أحد الخدام إنه بينما كان جالسا في أحد المطاعم يتناول غذاءه، سمع رجلا في الطاولة المجاورة يذكر اسم الله أكثر مما يذكره هو في عظاته، ولكنه لم يكن يستخدم اسم الله كما في العظة، كان يجدف ويسب ويلعن. وهكذا يصدر الله حكمه على المذنب بالرجم حتى الموت، وشدة العقاب تعطينا فكرة عن هول الجريمة. كل من سمعه يجدف كان يضع يده على رأس المذنب، وإذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل، ومن أمات بهيمة يعوض عنها نفسا بنفس، وإذا أحدث إنسان في قريبه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به، كسر بكسر وعين بعين وسن بسن، كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه، من قتل بهيمة يعوض عنها ومن قتل إنسانا يقتل. هنا مرة أخرى نجد عقوبة الموت لقاتل النفس. كان القانون السائد العين بالعين والسن بالسن، وذلك للعبراني والغريب على حد سواء. فكلم موسى بني إسرائيل أن يخرجوا الذي سب إلى خارج المحلة ويرجموه بالحجارة. الدرس الذي نتعلمه من هذا أن اسم الرب مقدس ويجب أن يصان، كما أن الله بار في كل تعاملاته، وهو الذي قال إن النفس التي تخطئ موتا تموت، ولكن المسيح أخذ هذا الموت عنا، لكن أحزاننا حملها يقول إشعياء، وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ما عليك إلا أن تثق به يا صديقي، وتلقي بنفسك في حضنه لتأمن في حصنه. نحن هالكون لولا عمل المسيح لأجلنا. دعنا إذن لا نحتقر هذا العمل برفضنا له وعدم إيماننا في شخص المسيح المبارك.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو موال

0: الساعة الآن 3:00 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً والرابعة عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين أعزائنا المتابعين أينما كنتم وأينما تواجدتم إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال وحديث البلد. نبدأ مساء جديد هيك مساء غائم جزئيا. درجات الحرارة يعني تقريبا خريفية بامتياز. درجة الحرارة عندنا في بيت لحم الآن تتراوح بين 22 و 25 درجة مئوية. جو غائم بطبيعته يعني أجواء جميلة لمن يريد أن يستمتع بالمشي في هذا الوقت بالتحديد مع الانخفاض الطفيف على درجات الحرارة. الأرصاد الجوية بتتحدث أن خلال ساعات المساء والليل من هذه الليلة يعني رح يكون الجو غائم جزئي إلى صاف بارد نسبيا في المناطق الجبلية. هذا ما تتوقعه دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية. استمتعوا بهاي الأجواء. وكما يقول صديقنا حمدان الكوازبة بيقول أجواء حلوة لو تظل على مدار السنة. يعني ما بتظل هي كل فصل وكل وقت تعطيه وقت آخر. بنمسي على الجميع جميع متابعينا في الوطن وخارج الوطن على الطرقات يوسف عبيات كل الأصدقاء اللي برسلونا الرسائل مع هذا المساء الجميل. نقول لكم دائما استبشروا خيرا دائما خليكم متفائلين الخير قادم بمشيئة الله لكل إنسان مؤمن بعدالة هذه القضية. اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع. مع العلم أن الناس كثير ما بيحبوا يعني كثير ناس ما بيحبوش يوم الثلاثاء وبقولوا دائما يوم الثلاثاء يوم متعب لأن جاي وسط الأسبوع. لكن أنا دائما متفائل في كل الأيام إن شاء الله أنه بيكون ثلاثاء جميل على الجميع. ابتعدوا عن الأفكار اللي دائما بنربطها بالأيام أو بنربطها في الفصول أو بنربطها في بعض الأمور الخاصة. في كثير ناس بيقول لك اليوم أنا متشائم. ليش متشائم؟ بيقول لك وأنا طالع الصبح من البيت شفت لك غراب ينعق. بقول اليوم خلاص اليوم نعم. وفي ناس بتشائموا من بعض الناس كمان بقول لك خلاص اليوم يومي سيء. ليش يومك سيء يا حبيبي؟ بقول لك والله اليوم استصبحت في فلان. بقول له شو يعني؟ بقول لي خلص يعني قلب كل يومي. فهؤلاء الناس يا أخوان يعني عندهم معتقدات خاطئة معتقدات سيئة معتقدات يعني ما بعرف شو بسموها. لكن هؤلاء بكون هم كسالة هم مش حابين يشتغلوا هم مش حابين يعملوا هم مش حابين يعملوا شي فبيحاولوا يجدوا شماعة. بروع على البيت بتقول لمرتها كيف كان يومك؟ بقول لها والله اليوم كان سيء استصبحت في فلانة أو في فلان. خلاص على طول بتعرفي بتقول اليوم مش حلو الاستصباح. فهذا الموضوع أخوان يعني حاولوا غيروا من هاي التصرفات وهي موجودة عند البعض. أنا بقول عند البعض موجودة. حاول دايما تبتعدوا عن الاكتئاب سواء من الأيام أو من الأشخاص. ودايما أول ما تطلع من بيتك قول يا الله. دايما خليك مؤمن بأن كل ما يجري لنا هو مكتوب ومقدر. وما أجمل رحلة الإيمان في وطن الإيمان في هذه الأرض المباركة في هذه الأرض المقدسة التي كان يحلم بها جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الصالحين والأولياء والقديسين الذين جاءوا ليتقدسوا من هذا التراب. فأنتم الآخرون كونوا هيك فخورين بأنكم تسيرون على هذه الأرض المباركة. 5 دقائق بعد الرابعة ساعتنا الآن في استديوهات موال لمن يريد أن يضبط ساعته حسب التوقيت المحلي في فلسطين. طبعا احنا اليوم يعني مش عارفين احنا توقيت صيفي ولا شتوي. النهار قصر بشكل مش طبيعي صار الغروب الشمس بكير. عشان هيك يعني الأواخر هذا الشهر راح يكون عندنا التوقيت الشتوي في فلسطين، مع العلم ان في بعض الدول ما يعني بتغير التوقيت، لكن عندنا فلسطين حسب الحكومة الفلسطينية يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي فجر يوم السبت الموافق 24 من أكتوبر الجاري عام 2026. طبعا عند جيراننا في إسرائيل رح يبدأ في 27، احنا السبت وهم الأحد، يوم الأحد عندهم بكون في انتخابات كمان في أول أيام التوقيت الشتوي. فاستغلوا ما تبقى من آخر أيام الصيفية على قولة السيدة فيروز، وحاولوا استغلوا قبل أن يبدأ فصل الشتاء والعودة إلى التوقيت الشتوي. وفي ناس لهم توقيتهم الخاص، يعني تسأل واحد بتقول له شو رأيك بالتوقيت الصيف، بقول لك أنا ماشي على نمط معين، على ساعة بيولوجية معينة، بطلع من البيت عند شروق الشمس وأعود إلى بيتي عند غروبها، ما بتفرق معايا لا توقيت صيفي ولا توقيت شتوي. ففي ناس معايرين أمورهم، وفي ناس كمان يا أخوان يعني عندهم تفرقش الساعة، يعني الساعة صارت 6-7 ليل نهار، هو بيعتمد على نظام الساعات وليس على نظام الوقت الشمسي اللي بيعتمده بعض الناس. مساء المحبة لكل الأصدقاء كمان اللي بيتابعونا، كل الناس المتفائلين بأن القادم أفضل إن شاء الله تعالى، لكل الناس اللي عندهم إيمان عميق بأقل ما فيها بأننا ما زلنا نعيش على هذه الأرض. يعني وزير الجيش الإسرائيلي في آخر تصريح له يقول الجيش يستعد لسيناريو انقلاب البنادق من جانب أجهزة السلطة الفلسطينية والتنظيمات التابعة لها ضد المستوطنين وقواتنا في الضفة الغربية ومستوطنات غلاف الخط الفاصل. في حال وقوع هذا السيناريو يقول كاتس ستعلن الحرب على السلطة الفلسطينية، وسيشن الجيش هجوما شاملا وفق خطة أعدت مسبقا وأقرها طبعا كاتس مع نتنياهو. الحملة كما يقول ستكون قصيرة وشديدة، وستشمل استخدام القوات البرية والجوية ووسائل خاصة إلى جانب استهداف كبار المسؤولين ونفيهم، تدمير الأسلحة ووسائل القتال، إجلاء عدد كبير من السكان، تدمير البنية التحتية للفصائل المسلحة داخل المدن وفي جميع مخيمات اللاجئين بالضفة. هذه تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي اللي بقول ممكن نستعد لسيناريو كما يقولون. الشرطة الفلسطينية ألقت القبض على شخص مشتبه يعني إصابات بينها خطيرتان في اعتداء مواطن بأداة حادة على مواطنين في بلدة الزاوية غرب سلفيت. الأرصاد الجوية تقول معدل الأمطار هذا العام سيكون أعلى من الأعوام الماضية بشكل واضح بناء على دراسات وليس بناء على تقييمات. عشية 7 أكتوبر الذي يصادف غدا، نتنياهو يقول أحذر أعداء إسرائيل من اختبارها بعدما فعلناه بهم في 7 جبهات يقول نتنياهو. فرنسا تستعرض قواتها، ماكرون يراقب أول تجربة إطلاق للصواريخ للصاروخ الباليستي الجديد القادر على حمل رؤوس نووية من غواصة تعمل بالطاقة النووية. أيضا إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم كان لها برنامج خاص تحت عنوان مرت 3 سنوات أين النصر المطلق، تقول هذه الإذاعة. بينما يقول موقع زمان إسرائيل العبري إسرائيل خاضت الحرب على 7 جبهات لكنها لم تحقق النصر في أي منها، فيما تستنزف هذه الحروب اقتصادها وقواها البشرية في الجيش الإسرائيلي. هذه بعض العناوين وبعض الأخبار التي قمنا برصدها ضمن حديث البلد لهذا المساء. نذكر أن حديث البلد كالمعتاد هو حلقة الوصل ما بين السائل والمسؤول لاستفساراتكم، طرح قضاياكم، أيضا لطرح أي ملاحظات من شأنها أن تساهم في تعزيز الصمود صمود المواطن، بإمكانكم التواصل معنا مباشرة. هواتف موال أصبحت الآن متاحة للجميع.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: أهلا بالجميع، بنمسي على كل الأصدقاء اللي بتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية. يسعد مساكم جميعا، جميع متابعينا، ودائما سعيدين. حمزة زبون يسعد هالمساء. كل بتابعونا كمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أخونا حسام الشويكي يسعد مساك ومسا جميع الأصدقاء. الأحوال الطقس المعتاد نبدأ بها حديث البلد ورسالة الأرصاد الجوية الفلسطينية التي بجعبة المتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة. إذن كما قلنا الأرصاد الجوية والأجواء الخريفية. بعد شوي رندا جبران مساء الخيرات، كل الأصدقاء اللي بيتابعونا يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة. حابين كمان نمسي على صديقنا العزيز، يعني صديقنا العزيز أبو علي اللي بتابعنا كمان من الأردن، يسعد مساك بالخير والمحبة، ودائما سعيدين بتواصلكم الجميل. كمان بنذكر جميع السادة المستمعين بأن حديث البلد كما قلنا حلقة وصل ما بين السائل والمسؤول، ودائما نسعد دائما بسماع أخباركم وملاحظاتكم. نتوقف مع الأرصاد الجوية.
2: اليوم إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة منذ ساعات الصباح مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق. يومي الأربعاء والخميس ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة. يوم الأربعاء جو معتدل في معظم المناطق ودرجات الحرارة حول المعدل العام، ويوم الخميس جو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، جو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق. اليوم الثلاثاء تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الشرقية والجنوبية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 23-14، رام الله والبيري وخليل الرحمن 22-13، نابلس 24-14، جنين وطوباس 28-19، أريحة والأغوار 33-22، طول كريم وقلقيلي 27-19، غزة وخان يونس 26-20، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 27 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: إذن كانت هذه الرسالة، رسالة أحوال الطقس وتوقعات الطقس المقبلة. ودائما نأخذ المعلومة كما قلنا من الأرصاد الجوية الفلسطينية، مع العلم أن في بعض مواقع الطقس يا أخوان ربما بتضخم دائما في أمور الطقس وبتتحدث عن منخفضات قوية أمطار وما إلى ذلك. يعني بتمنى دائما نأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي لكي لا ندخل في متاهات وإحباطات إذا جاز لنا التعبير. بنرحب بكافة متابعينا اللي بتابعونا كمان من خارج الوطن الغالي فلسطين، يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة، ودائما بنوجه تحيات المحبة أيضا للصديق العزيز أبو العز، يسعد مساك بالخير والمحبة، ودائما سعيدين بتواصلكم الجميل. في موضوع ربما بلدية بيت لحم، و يعني مردنا أكثر من ملاحظة حول تأخير تنفيذ الشارع من مدخل النشاش على مفترق السوق المركزي. المواطنين بتسألوا كيف الوضع، المشاريع التي تنفذها بلدية بيت لحم، ولماذا تأخر تنفيذ هذا الشارع الحيوي والهام الذي كما قلنا يبدأ من مدخل النشاش ويصل إلى مفترق السوق المركزي في بيت لحم. اسمحوا لي أن نرحب بالأخ والصديق الأستاذ داود الصلاحات، عضو مجلس بلدية بيت لحم. أبو جهاد الله يمسيكم بالخير بداية.
3: الله يسعد مساك من الله يقول.
0: نعم، يعني ربما نتحدث عن أكثر من ملاحظة حول تأخير تنفيذ الشارع يعني من مدخل النشاش باتجاه مفترق السوق المركزي، ما الذي يجري في هذا المقطع من الشارع حقيقة أستاذ داود؟
3: يعني أنا أول شيء يسعد مساك من الله، هناك مجموعة من الشوارع التي تقوم وزارة الأشغال، هذا على نفقة وزارة الأشغال الفلسطينية،
0: نعم،
3: بعمل صيانة لها، ومن ضمن هذه الشوارع طبعا الشارع الرابط من محطة النشاش وصولا إلى مفترق السوق المركزي، والنتيجة عدة عوامل تم تأخير التنفيذ. أنت بتعرف إنه الإسرائيليين قاطعين المقاصة على السلطة الوطنية الفلسطينية، وهناك أولويات لصرف لدى الحكومة، وصرف الأول يعني تيجي أنت بتحكي عن رواتب الموظفين، ومن ثم شراء خدمة العلاج، ومن ثم تأتي الاهتمام بالبنية التحتية.
0: نعم.
3: وإذا أنت بتعرف كمان إنه شارع الشغراب تم طرح عطاء من وزارة الأشغال له، ولكن متعهدين ما تقدم له ولا متعهد لغاية تاريخه، هذا الشارع بحاجة لترميم. وكان طبعا كمان سبب في التأخير أنه كان في اتفاقية ما بين وزارة الأشغال وسلطة المياه الفلسطينية، ولكن وانت بتعرف أنه مجلس الإدارة من سلطة المياه الفلسطينية هو مشكل من ثلاث بلديات، بلدية بيت لحم لديها رئيس و ثلاث أعضاء، وبلدية بيت صحور رئيس البلدية وعضو، وبلدية بيت جالة رئيس البلدية وعضو، والثالث وزارات الحكم المحلي، وزارة المالية، وزارة الحكم اللي هي هيئة شرطة المياه الفلسطينية برام الله. وتم طبعا التدخل، تم تجديد شبكة المياه كاملة من مفترق محيط البرك وصولا إلى مفترق سوق المركزي، وربطها طبعا بشبكة جديدة، وكمان كم طبعا كمان تم عمل صيانة للصرف الصحي وتركيب تقريبا 14 وصلة و50 وصلة مياه منزلي بتكلفة 643 ألف شيكل. هذا سبب التأخير. يعني المتعهد اليوم بده يجيب زفتة وبده يجيب مواد، أكيد بده فلوس وبده مصاري، وصار في ضغط عليه من مجلس إرطاش ومن الأمن، لأنه هو كمان في منطقة الشرطة ومنطقة السوق المركزي، وبلدية بيت لحم ضغطنا باتجاه أنه يعني يجهزوا على السريع. وبتعرف تصميم وتجهيز الشارع وطرح العطاء والتخطيط والتعاقد بيكون مع وزارة الأشغال من الألف للياء، يعني ما في تدخل لا لبلدية بيت لحم ولا لمجلس إرطاش.
0: نعم، إن شاء الله أنه بيتم تنفيذ، مع العلم يعني أبو جهاد أنه بيتم في هذا المقطع من الشارع بعض المواطنين أو الشركات بتقوم بحفر الشارع وبتركوه بدون أي شيء، وممكن يسبب ضرر كبير للمركبات. هل كل من يريد أن يعمل في الشارع أنه بأخذ إذن من بلدية بيت لحم ولا في
3: يعني انا بلديه بيت لحم انا بدي احكي عن موضوع له علاقه بشرطه المياه. احنا يوم فتحوا الشارع حاص المنطقه اللي منشار الشهداء الفرطاس منطقه فيها قدمنا احنا فيها طبعا هناك خط صرف صحي بطول 583 متر تقريبا وحطينا وصلات للمواطنين يشبكوا المجاري. الهدف منه انه مش بعد ما انا ازفت الشارع فتره انت بتشوف انه المواطنين بروحوا انهم ببلشوا يخلقوا ويحطوا في هالفيبرات ويوصلوا. احنا كسلطة مياه لانه هذه منطقة امتياز سلطة المياه والمجاري احنا قمنا بتركيب خط مياه وخط مجاري وضع وصلات على جنب الطريق حتى لا يتم بعد تزفيته انه احنا نعاود نروح نخرب او نعالج منها من جديد
0: ان شاء الله.

0: من تبرع من المواطن وسام عواد، طبعا مشكور على الهواء، انا بشكره باسم مجلس بلديه بيت لحم، وهو مستثمر في المدينه، قام بتقديم مبلغ لهذا الشارع، وهو من تعاقد مع المتعهد من الالف الى الياء، ونحن يعني قمنا فقط بتحديد الاولويات له، وانه المبلغ اللي هو رصده يعني احنا شفنا تكلفه الشارع تتناسب مع المبلغ اللي هو وضعه. بخصوص أعمال الصيانة في مدينة بيت لحم، نقوم طبعا بتغطيتها من الموازنة البلدية، وتم وضع مخصص لهذه في عام، يوم أنت بتعد الموازنة في عام 2025-26 حطينا على الموازنة مبلغ طبعا لعمل صيانة لهذه الشوارع من طبعا ترقيع وما شابه. الموضوع الثالث، تمر بلدية بيت لحم بظروف مالية في غاية الصعوبة، وطبعا بسبب طبعا انقطاع السياحة، ما في سياحة في المدينة، وعمال العمال بيشتغلوا في داخل المحتل ما في، والموظفين كمان ما في رواتب، يعني التزاماتهم على البلدية يعني في موضوع النفايات وما شابه، وهم ما بيدفعوا نتيجة الوضع العام، انت في البيت بتحدد اولوياتك، فبالتالي اولوياتهم مش الالتزام مع الهيئة المحلية، وانت بتعرف انه احنا في عنا التزامات مالية بالشهر يقارب على 800,000 شيكل رواتب موظفين البلدية، وفي عنا دفعات لمجلس الخدمات المشتركة اللي هم بيزيلوا النفايات من داخل المدينة، ومدينة وبلدية بيت لحم تدفع ما يقارب 45% من فاتورة المجلس الخدمات المشتركة، لأنه بلدية بيت لحم فيها أسواق اثنين وفيها ثلاث جامعات وفيها السياحة وفيها فيها كل شيء، يعني مدينة بيت لحم في الليل عدد سكانها بنحكي عن 40,000 نسمة، بس في النهار ممكن بتوصل 150,000 أو 200,000 نسمة، فكل الزوار اللي بيجوا على المدينة أكيد بلقوا بنفاياتهم في داخل هاي المدينة.
1: نعم، عشان هيك دائما بتحدثوا عن وجود ربما يعني تراكم كبير للنفايات. أبو جهد بتحدث بصراحة يعني يعني وفود من بلدية بيت لحم وكثير من أعضاء بلدية بيت لحم والرئاسة الكل يعني بنظر لهم بقوموا بجولات خارجية في مدن عالمية. هل بالفعل بلدية بيت لحم ومدينة بيت لحم بشكل عام تستفيد من مثل هذه الزيارات إلى هذه المدن الأوروبية، المدن الغربية، لأن كثير الناس يعني مثلا بعلقوا على مثل هذه الزيارات؟
0: يعني احنا في عنا وفد له حوالي 15 يوم غادر مدينة بيت لحم، ممثل طبعا برئيس البلدية الأخ والأستاذ حنا حنانية والأخت لوريت أبو جابر والأخ زياد السايح مدير المشاريع والتخطيط، قاموا بعدة زيارات لمدن عالمية بإيطاليا، طبعا شملت بلدية ميلانو وكمان بلدية تورينو وبلدية برشلونة، وانت بتعرف انه بلدية بيت لحم في عندها تقريبا 104 توأمات ممكن اكثر شوي مع العالم، وطبعا خلال هذه الزيارات بيطرحوا موضوع تطوير الشراكة بين البلدية وبين هذه المدن وترجمتها على خطوات عملية تخدم المدينة ومواطنيها، وفي كمان دعم القضية الفلسطينية لأهمية هذه المدن ومدى تأثيرها على الحكومات. يعني انت بتحكي عن بلدية برشلونة، بلدية كثير عريقة وكثير كبيرة، وميلانو كذلك الأمر، وكمان تشمل هاي زيارات دعوة الحضور إلى بلدية بيت لحم وتنشيط الحركة السياحية وحضور أعياد الميلاد اللي تفصلنا عنها تقريبا شهرين، وبلدية برشلونة على سبيل المثال قامت بالعديد من المشاريع في مدينة بيت لحم، منها مثلا شارع اللي من دوار سلطة المياه وصولا لمفترق أرارات، وشارع الصف من دوار الصف للملعب الخماسي، وكانوا في عندنا كمان مشروع الآن اللي هو طبعا تطوير باب المحطة المركزية في مدينة بيت لحم، وانت ممكن من الناس اللي راجعوني انه باب المحطة موقف التاكسيات غير يعني حضري، ومدخل المحطة لازم يكون اجمل من ذلك، لانه المحطة هي المدخل واللي بيدخل منها السواح وبخرجوا منها السواح، فبالتالي لازم تكون بطريقة منتظمة وطريقة كثير مرتبة، وبالتالي مدينة برشلونة يعني بلدية برشلونة من البلديات اللي داعمة للشعب الفلسطيني في الموقف السياسي، وكمان

0: في الموقف العلاقة بالدعم اللوجستي.
1: نعم، نتمنى بالفعل أن يعني نشاهد هذه الأمور على أرض الواقع، ودائما سعيدين جدا حقيقة بالجهد الكبير اللي بتبذله بلدية بيت لحم في هذه الظروف الصعبة. أبو جهاد، الأستاذ داود صلاحات عضو المجلس بلدية بيت لحم، شكرا جزيلا لكم على هذه الإيضاحات ويعطيكم ألف عافية. شكرا كثير. شكرا كثير. الأخت نعيمة صلاح، مساء الخيرات. مريم عبد الله بتلول، مساء الخير. شو ناويين تعملوا بشارع الشغراب؟ يعني هي أخوان اليوم الوضع مش طبيعي، لأن في كثير أصحاب شركات وتعهدات ما بينزلوا العطاءات اللي بتنزلها السلطة الفلسطينية، لأن بيعرف الحكومة مديونة، والحكومة اليوم إذا بتطلع منها شكل يعني بصعوبة تنتزع الأموال منها، فعشان هيك المتعهدين هربين. بقول لك عملوا عطاء للشارع، فتحوا العطاء، اتقدموا يا متعهدين، اتقدموا يا شركات، ولا حد تقدم، لأن اللي بده يتقدم بده يعكم يبدو. فعشان هيك الكل تخوف من هذا الموضوع. صديقي العزيز هامو كلجيان، يسعد مساك بالورد والفل والياسمين حبيبنا هامو، شكرا كثير. شكرا لكل الأصدقاء. ليانة تعمل مساء الخير، وإن شاء الله مساكم كل خير يا رب. آمين يا رب، ولكم بالمثل ولجميع متابعينا. سامية أبو دي، الله يعطيك العافية، سعد مساك، بمسي على أهلي في بيت جالة، بالأخص أمي الغالية، الله يعطيها الصحة والعافية يا رب. احنا بنضم صوتنا لصوتك سامية، وبنقول للست الوالدة الله يحفظها ويعطيها الصحة وهدات البال يا رب. عاطف مشعل، يسعد مساك. نادي حسن صديق العزيز، مساء الخير، وبنرحب ايضا بكافة اصدقائنا. صديق ابو الايسم، الله يسعد مساك حبيبنا. ابو نبيل حجازي، احلى مساء من ثبرة، لعيونك ابو قصي منور دائما. حبيبنا أبو نبيل، يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. يعني بالنسبة لي يعني المواطن بيحكي يا أخوان، والمواطن من حقه يتساءل. يعني كثير ناس بسألوا وين رئيس بلدية بيت جالة، بقولوا مسافر. وين رئيس بلدية بيت لحم؟ مسافر. رئيس بلدية بيت صحور؟ مسافر. حتى يعني ما ضلش عندنا رؤساء بلديات في البلد، كلهم بقوموا بجولات خارجية. فهل هذه الزيارات تنعكس إيجابيا على البلد أم لا؟ في بعض البلديات بتعمل توأمة، بتعمل مشاريع مشتركة مع بلديات أوروبية أو بلديات غربية، هذا بنعكس علينا حقيقة بالفائدة. يعني مش إن رئيس البلدية أو عضو البلدية عندما يصبح من حقه فقط أن يذهب في رحلة نزهة على حساب البلدية، لا، يعني ممكن نستفيد. سيف الأطرش، كل الاحترام من السبع تحية، الله يسعد مساك بالخير والمحبة، وشكرا كثير لرسالتكم الجميلة. أطفال غزة يوجهون رسالة شكر باللغة الإنجليزية للممثلة أنجلينا جولي بعد دعمها وتضامنها مع أهالي غزة ونشرها خرائط الدمار على حسابها على إنستغرام، ومطالبتها العالم بدعم ومساعدة الأهالي المحاصرين في قطاع غزة. هذا ما جرى من أطفال غزة باتجاه أنجلينا جولي في غزة. اليوم أيضا كان هناك 5 شهداء بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم، هذا ما يعني يتحدثون عنه. اليوم معظم الصحافة العبرية تتحدث عن 7 أكتوبر، إيجابيات وسلبيات 7 أكتوبر، وكيف انعكس على القضية الفلسطينية. الأوضاع مش طبيعية. لدعم جيوشهم رسميا العرب يشترون أسلحة من أمريكا بأكثر من 2 مليار دولار، لكن كما يسمونها بالأسلحة الخفيفة. في آخر تهديد إيراني، إيران قالت اليوم إذا اندلعت حرب جديدة ضدنا فإن نيرانها ستطال الجميع. يعني مش راح في ظل ناس جالسين ويتابعوا الحرب على القنوات الفضائية ربما ستصل إلى الجميع. وزيرة الاستيطان الإسرائيلي أوريت ستروك تقول سنقضي على حماس بالكامل في الموعد الذي يناسبنا. كما قالت ترامب رئيس الأمريكي يقول الحرب في إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى دون الحديث عن ماهية الطريقة التي يفكر ترامب في إنهاء الحرب بها. رح نتوقف مع أول فاصل لالتزاماتنا التجارية، وبعد الفاصل نعود من جديد لحديث البلد. ابقوا معنا.
2: راديو موال
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة، كل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

دائما وابدا مساء الخير، مساء المحبه للجميع، يسعد مساكم جميعا. ودائما بنوجه تحيات المحبه لكل الاصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان، يسعد هالمساء الغالي.

حميدان بتقول بكرة في مدارس، لا ما في، تم تأجيل دوام الغد إلى بعد غد، يعني في كافة المدارس يعني تم تأجيل بقرار من وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك يعني بسبب الأوضاع اللي بمر بها شعبنا الفلسطيني. إن شاء الله أنها بتكون دائما أوضاع خير وأوضاع محبة، إن شاء الله هاي الأمور كلها بتنتهي على خير، إن شاء الله أنها الأمور القادمة بتكون أفضل للجميع.

دائما بنوجه تحيات المحبة للجميع. يعني حسب ما وردنا من الوزارة نعلمكم بأنه حرصا على سلامة الطلبة والمعلمين فقد تقرر تحويل دوام يوم الأربعاء 7 أكتوبر إلى مهمات ويوم الخميس 8 أكتوبر حسب برنامج الأربعاء. تحيات المحبة دائما ننقلها لكل الأصدقاء كمان اللي بيتابعونا من كل مكان. يسعد مساكم جميعا.

0: حديث البلد مستمر معكم لهذا المساء. طبعا بنمسي على كل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. الأرقام منشورة يا أخوان، أرقام البرنامج، البث على أرقام البرنامج موجودة على البث المباشر لحديث البلد عبر الصفحة الرسمية لراديو موال عبر الفيسبوك أو الصفحة الخاصة بحديث البلد، يعني جميع الأرقام موجودة والواتساب موجود. ودائما نسعد بكل ملاحظة تأتي إلينا. أنا حقيقة تواصلنا مع رئيس أو نائب رئيس بلدية بيت سحور حول موضوع المطبات التي عرضها أحد المواطنين بالأمس، وقال إن وضع المطبات البلاستيكية يعني مؤذي جدا للمركبات، يعني حتى لو عبرتها وانت سرعة صفر بتشعر إن الوضع مش طبيعي، كأنك انت عابر على يعني درجة أو شيء صعب جدا. فكان في مطالبات من بعض السائقين، بعض السائقين بطالبوا البلدية بضرورة إيجاد حلول أخرى. يعني ما حدش معارض فكرة المطبات، والكل بيقول يا عم المطبات مهمة في ظل حالة الاستهتار عند البعض، عند بعض السائقين اللي بيستهتروا وبيحبوا السرعة الزائدة. لكن الموضوع يا اخوان بحاجة الى مطبات يعني ومواصفات تكون تناسب الجميع، تناسب الناس. في خبر من بلدة تقوع، انقلاب مركبة على شارع الالتفاف في زعترة، انقلاب مركبة على شارع الالتفاف في زعترة مفترق بيت لحم. ألف سلامة للجميع، وإن شاء الله يعني ما بصير إلا كل خير. ودائما بنقول لجميع السائقين دائما خليكم هادئين على الشوارع، يعني ما تسرعوا كثير، الواحد ما بيعرف شو بصير معه على الطريق، ممكن في أي لحظة يكون في خلل داخل المركبة يتسبب في وقوع حادث، فديروا بالكم. ابن القدس برسل بتحية للأخ رياض حجازي، الله يسعد مساكم مساء، مع العلم إن زمان ما سمعنا أخبار رياض حجازي صديقنا العزيز، يعني زمان ما سمعنا أخبار. إن شاء الله بخير وبصحة بسلامة، وتحية لك يا ابن القدس الغالي. تعتقد أن وضع المطبات مهم لدرجة كبيرة أنها بعض البلديات تقوم بشراء كميات كبيرة من المطبات البلاستيكية؟ يعني بالفعل هل هي المطبات هي الحل الوحيد اللي موجود أمام البلديات لإرضاء بعض المواطنين اللي بيطالبوا على مدار الساعة وخاصة بجانب بيوتهم إنهم يعملوا يعني شوارع، يعني يعملوا مطبات في الشوارع؟ يعني كل ما نتمنى بالفعل أن يكون في اهتمام من قبل الجهات الرسمية في موضوع المطبات، ياريت أنهم يقوموا بوضع مطبات اللي تكون يعني مناسبة للجميع. ودائما نقول مساء المحبة لكل سائق مهتم بأمور مركبته ومهتم أيضا بموضوع الطرقات، والله يحمي الجميع والله يكون مع الجميع، ودائما بنوجه تحياتنا للجميع. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير لك عثمان.
0: الله يسعد مساك صديقي العزيز.
1: في بعض السائقين بيطالبوا في رأيك نشيل المطبات.
0: نعم،
1: هذا أول مشروع في البلدية، هذه المطبات دائما الدعاية الانتخابية بدنا نكبر المطبات، هذه الدعاية تبعتهم، طلع من شهر 3 لشهر 8 لشهر 10 سوينا المطبات الحمد لله، بلديات مش فاضية، بدنا نستقبل وبدنا نودي وبدنا نودع وبدنا نجيب، سوونا الشوارع زبطوهن الحمد لله، جوار فيش عندنا جوار مطبات، أقسم بالله العظيم 3 أسابيع حيني ورا بعضهم، كل أسبوع بزور الكراج، اقسم بالله يا اخي عثمان كل اسبوع بزور الكراج، في حاطين لنا مطب في شارع الصيح، مسامير، احنا مش ضد المسامير، يحطوا المسامير بس هم خايفين يخربوا الزفته وينزلوا المسامير على الزفته، خوف لا يخسروا بالزفته بس يخسروا العالم مصاري للكراجات عادي.
0: نعم،
1: بلدية بس تتفشش في المطبات؟ معقولة يعني؟ معقولة كل هالناس بتطالب في مطبات زي هذه؟ والله مطبات بيت صحور أوسخ مطبات في الضفة الغربية والأردن وإسرائيل. والله ما في مطبات زي هالمطبات هدول. لازم منين بتخلقوا فيه نبيين؟ المسامير بيجيبوهن من حيفا. عارف شو يعني من حيفا؟ يعني مبالغ يعني بجوز بيجيبوهن. بس يحطون ينزلون تحت الزفتة يا سيدي قص الزفتة ويحط المسامير. يخلوا بدل عمال البلدية اللي بيفهموش ولا إشي يجيبوا مهندسين يحطون إياهن المسامير. في الزمانات بلدية بيجالة حطت مسامير بس ما كانت بالعولي هذا. والله بطلع سفر أقسم بالله يا عزمان بطلع سفر سفر إن السيارة بسيرة القصر ركض.
0: نعم
1: قال رئيس البلدية المحترم ونائب الرئيس يطلعوا يجربوا يطلعوا بسياراتهم يروحوا ييجوا هم مرة واحدة يروحوا ييجوا. إحنا بنروح نشتغل على الشارع رايحين جايين. حرام يحطونا مطبات زي هذه. إحنا مش ضد المطبات مع المطبات بس مطب قانوني. مطب نطلع عليه هاي في مطبات في الصيح مطبات عادي عريضة وبنهدي وبنبطئ. ليش بحطونا بدك تمنع نحط لنا مسامير عالية؟ حط شرطي يكيم المسامير. يقف واحد موظف من البلدية يوقف هناك وما يدخل.
0: نعم.
1: بدل ما يحطونا إياهن رفعات. والله يا كثمان والله من يملحك على روح الكراس أقسم بالله العظيم من وراء المطبات.
0: نعم والمطبات اللي في الواي مسيه كمان يعني
1: هذول المطبات اخترعوهن جديد مش عارف منين جابوهن. في مطب كمان على أدوار حقل الرعاة. أي أقسم بالله العظيم لو تطلع لو تحمل بدك بس تحمل السيارة حمل تصلح عنه بس.
0: نعم.
1: بس حمل ترفعها وتنزلها عليه.
0: بعرف المطب هذا المطب المسؤول.
1: المسامير اللي حطونا المسامير بس بنكمل بالخلعين بتلاقيهم بعد أسبوع يوم شاطر جابوا لنا واحد وقالوا أكثر عالي يعني عارف عالي كديش عالي عن يعني بجوز 10 سنتي عرض في ارتفاع 10-15 سنتي. يعني شو ما تسوي شو ما تسوي بدك تنط نط على المطب وتوع على الكراسي بعدها على طول. شو خايف لأن يدخلوا ممنوع مليان شوارع ممنوعة بالشارع يسكنوا لنا إياه نفس الشارع هذا بس شارع الصيح هذا فيه زوادة عشان زوادة إحنا من دايرين بالنا عليه هذا الشارع لازم الناس يتحدي
0: بدون ذكر أسماء. نعم بدون ذكر أسماء حبيبي
1: لا أحكي لك مصالح يعني بس بالبلديات صفت مصالح يا عثمان. يعني أنا مصلحتي إني أحط مطب بداري ألو رئيس البلدية حط لي مطب ثاني يوم حط لي مطب إذا أنا علاقتي معاك كويسة.
0: نعم
1: مطبات عالية والله العظيم ذبحونا فيهن. والله بلدية هذه الحمد لله كل بلدية بتيجي أحسن من البلدية اللي بعدها في المطبات. كل بلدية واحد في البلدية بيحلم حلمة بيجي بيطبقوها ثاني يوم على الشارع.
0: نعم
1: أفضل أنه هالمرة حل منا في هالمطبات.
0: وصلت شكرا شكرا أخ عيد الله يكون معك. شكرا شكرا كثير. يعني بنعتذر إذا تم ذكر أسماء لكن احنا بنقول أن المطبات يجب أنها تكون جيدة مناسبة مطبات تكون قانونية بكل ما تعنيه الكلمة معنى. لأن في بعض المطبات بالفعل وخاصة المطبات البلاستيكية مدمرة للمركبات. يعني مكفي المواطن يعني شو بده يعمل تعمل في البلد وخاصة في موضوع التصليحات اللي دائما احنا بنسمع عنها واللي يعني بتثقل كاي المواطنين. أخونا فهمي صالح يسعد مساك. سماح أحمد مساء الخير ولكل اللي بتابعونا من خلال إطلالة موال يسعد مساكم دائما بالخير والمحبة. ودائما بنقول مساء المحبة للصديق العزيز أبو جاد اللي بتابعنا كمان من الأردن يسعد مساك.

دائما بنقول مساء المحبة لكل الأصدقاء، لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان. يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة. لا الوطنية ولا جوال، لا أريد ولا جوال اثنين. أخونا إبراهيم صلاح يسعد مساك بالخير والمحبة، وببعث بتحياته طبعا لجميع السائقين على خط الخضر. الله يسعد مساك بالخير والمحبة صديقنا العزيز، ودائما أقول لك على أريد واتصل عليه. دكتور، مع المحافظة مع المطبات عند الأماكن المدارس ورياض الأطفال حتى ما بتكون السرعة الزائدة، طبعا هذا شيء معام. باسل من طاقم مطعم قعبر بيتجالى لكم تحياتنا، والله يجيب الخير. طبعا أخونا باسل زروب يسعد مساك بالخير

0: كل الأصدقاء اللي كمان بتواصلوا معنا من كل مكان، يسعد مساكم جميعا. ليزا ليزا بتقول بكرة في عطلة بالمدارس الخاصة، تتأكد إذا في عطلة. أبو موسى بكرة بالنسبة للمدارس الخاصة بلغوا إشي؟ نعم ما تم تبليغ، نحن نتحدث عن المدارس الحكومية. البيان اللي جاء من المدارس الحكومية اللي نزلت، المدارس الخاصة يعني ما نزلت في الموضوع. خلينا نرحب معا بالأخوة الصديق الأستاذ الياس خير أبو سالم، رئيس بلدية بيصحور بالإنابة. أبو سالم الله يمسيكم بالخير بداية.
1: مساء الخير وتحياتي لكم حبيبي.
0: يحفظكم الله، سعيدين جدا بوجودك إلى جانبنا اليوم. يعني أبو سالم يعني بنتحدث اليوم عن موضوع المطبات في بيت صحور، وربما وردتنا بالأمس ملاحظة واليوم ملاحظة، لماذا لجأت بلدية بيت صحور إلى المطبات الحديدية والبلاستيكية في شوارع المدينة؟
1: أولا أسعد الله مساءكم ونرحب بكم وبكافة المواطنين الأعزاء.
0: أهلا بك.
1: وحرصا من بلدية بيت صحور لحماية الأطفال وأيضا الممتلكات، قامت لجنة مكونة من مهندسين ومشرفين ومراقبين بوضع بعض المطبات. هذه المطبات هدفها الرئيسي حماية الأطفال المشاة قرب المدارس والحدائق والكنائس والمساجد. انت بتعرف يا صديقي في للأسف بعض السائقين يعني مستهترين بالقيادة، ما بهمهم لا البشر ولا الحجر. لهذا ولزيادة السلامة في الأحياء السكنية والشوارع اللي بتكثر فيها حركة المشاة، هذا بشكل عام. يعني الحد من الحوادث في الأماكن اللي بيكون فيها سرعة زائدة، يعني احنا بنختار المناطق اللي بنحس او بيجينا شكاوي من المواطنين في سرعة زائدة، نقوم احنا بوضع هذه المطبات. وهذه المطبات زي ما انت عارف هي تنبيه السائقين من الاقتراب من الاماكن اللي بتحتاج يعني منهم تقليل القيادة يعني البطيئة، وخاصة عند مرور المشاة داخل المدارس المستشفيات وهكذا.
0: كل الاحترام أبو سالم، يعني كان الحديث المواطنين على طبيعة هذه المطبات، يعني اللجوء إلى المطبات القانونية، المطبات من الإسفلت بارتفاعات معينة، بشيء يعني ربما البلاستيكية اللي موضوعة في الويم سي هي مزعجة جدا. هل عبرت يعني بجوز أنت عبرت المنطقة وشهدت قدش في صعوبة فيها؟
1: يعني يا صديقي احنا نكون حريصين ان يكون موقع هذا المطب واضح للسائقين. يعني منحط اشارات تحذيرية قبل المطب وفي بعضها مدهون، اما البلاستيك بكون جاهز بالالوان الاصفر والاسود. يعني اللي احنا قدر الامكانيات بنحاول ان نحذر السائقين. هلا بتصدف في بعض المطبات البلاستيكية بكون المسامير بفعل وزن المركبة إذا كانت الوزنات المحملة سارات كبيرة، الشاحنات بتطعج أو بتكسر أو يعني بتسيء. وهون في مشكلة إنه بنقلب الإظفر تبع اللي بمنع السائق، بنقلب على طول احنا منقوم باصلاحه فورا، يعني مش معقول احنا نخليه. يعني الهدف الرئيسي زي ما حكيت لك حماية ابنائنا.
0: كل احترام ابو سالم. يعني سؤال اخير، يوجد خطة لدى بلدية بيت صحور بتغيير المطبات البلاستيكية هاي الموجودة على الشارع الرئيسي بمطبات تكون من الاسفلت في المستقبل، ولا رح تبقى كما هي؟
1: لا يا صديقي، يا صديقي احنا قدر الامكانات. اولا احنا كنا نحط دائما وابدا الباطون او الزفتة. الزفتة يعني نحط زفتة ومنخططها بالابيض، يعني ولا يمكن يكون في مطب بشكل عشوائي يعني بس حطه وامشي. لا احنا منحطه بشكل يعني حماية للمركبة وحماية للمشاة. أحيانا بكل بلاستيكي أفضل, لأنه
0: نعم.
1: في المسامير اللي هي بترجع السائقين,
0: نعم.
1: وإحنا دائما بنطمح وإن اتصالات مع بعض المصانع في إخواننا بالخليل بنحاول,
0: نعم.
1: نحسن على أساس يكون المطب ليس بشكل عشوائي, بيكون أعرض
0: 100% طيب.
1: أبو سالم
0: للسيارة. أبو سالم معنا أخونا عيد من بيت صحور يدخل معنا مداخلة بعد إذنك. تفضل أخي عيد.
2: تفضل
0: أخي عيد.
2: مرحبا.
0: الله يحفظك.
2: إيه أنا بس بدي أعرف المطب اللي في شارع صيح المسامير عالي كثير, يعني 10 سنتي في السماء وفي الأرض, يعني أنا لما بطلع عليه بسرعة صفر. هلا بقول لك حماية على الناس, أي ناس أنا كفيش أول شيء في الشارع, مش شارع لالو البلاد على طول. هذا حيم هذا بكسر سيارة, والله كسر سياراتنا والله العظيم. أنا شارع هذا كل يوم بمرقه والله, والله إني كل يومين ثلاثة بروح على الكراج من يد المطب هذا اللي حطونا إياه. ليش ما تقص شوية من الزبدة وتنزله بدل ما يكون طالع؟ بس خلي المسامير تضلها عشان اللي تطلع هذا تطلع تضربها. إحنا مش ضد المطبات ولا ضد الناس, إحنا مع المطبات بس المطبات المنيحة. هذه مطبات بشارع الصيح, مطبات زفتة بتجنن ولازم تهدي, واللي ما بيهدي بخبطه قبر. بس هدول المسامير والمطبات الحديث اللي عدوار الدوار حقل الرعاة, هذا مطب والله سفر سفر بتروح على الكراج بعده على الكراج. ليس يعني خراب للسيارات بحكينا, هو مش للسيارات ولا للبني أدمين, لا هذا خراب للسيارات, هذا دمار السيارات, هذا اتفاقية مع يمكن مع قطع السيارات.
0: شكرا حبيبي أخو عيد. توصلت أبو سالم. يعني المواطن بتسأل عن بعض المطبات اللي بتكون مرتفعة نوعا ما الحديدية, ألا يوجد خطة لدى البلدية بتأهيل هذه المطبات؟
1: أولا يا صديقي الأخ المتحدث الأخ عيسى بقول لك إحنا عيد. كل يومين ثلاث بروح على الكراجات, يعني الزلمة شغال على المطبات فقط. على كل عادة يحتاج وضع أي مطب موافقة الجهات المختصة,
0: نعم.
1: إحنا على اتصال مباشر بشرطة بيت لحم, على اتصال مباشر مع دائرة السير, والإخوان مشكورين واقفين معانا وقفة الأخ لأخوه,
0: نعم.
1: يعني دائما وأبدا ما بنحط بشكل عشوائي, لا لا لا لا ولا يمكن. إذا بقصد الشروط القانونية للمطبات فهي قانونية وحديثة ويعني بشكل منظم, وأنا على استعداد مع حضرتكم وبالكاميرا نلف على كل المطبات. ولكن هناك قائد السيارات عندهم نسبة استهتار 200%, لا بنتفه للمطب ولا لطفل ولا لمدرسة ولا شيء. أما أنا عشان أكون صادق, منطقة الصيح فيها المطاعم والمطاهي, ونزلنا إحدى الشاحنات داست على أحد المطبات اللي له شوك,
0: نعم.
1: أقسم بشرفي هل نحكي على الهواء هلا هواء,
0: نعم.
1: على الملأ إن بنفس اللحظة نزلنا وعملناه. يعني البلدية بتبذل مجهود جبار في حماية الممتلكات والشجر والحجر وأهمهم الإنسان. أما إذا بتصدف مطب عطلان لا حول ولا. أما أنا بقول لك نسبة الحوادث عندنا جدا عالية, يعني لا بيحترموا لا مشاة ولا أطفال ولا نساء. وأنا على استعداد ننزل ونسوي جولة ميدانية بالكاميرا
0: إن شاء الله. شكرا شكرا الأخوة الصديقة الأستاذ الياس خير أبو سالم رئيس بلدية بيت صحور بالإنابة, بنتمنى لكم دائما التوفيق وسنتابع معكم ملف المطبات إن شاء الله. شكرا شكرا كثير.
1: حياكم الله شكرا لكم.
0: الله يكون معك. شكرا كثير. إذا هذا فيما يتعلق بالمطبات, يعني البلدية واضعة المطبات والمواطن محتاج على المطبات, فصعب جدا إن نقنع أحد الطرفين بما يدور. إن شاء الله الأمور دائما بتكون أفضل, مع العلم إن زي ما حكينا إن في كثير ملاحظات على المطبات. ربما إحنا بحاجة أخوي عيد إن نطلع في المركبة ونلف لفة على المطبات اللي موجودة في بيت صحور, ونعمل إن مقطع فيديو هيك بعدها, ممكن إن يكون في يعني يكون في اهتمام أكثر في موضوع طبعا المطبات, والكل بيعرف قديش المطبات يعني مؤذية في هذا الوقت بالتحديد وفي كل الأوقات والله هي مؤذية. اليوم في بيت في بلدية العبيدية كانوا يناقشوا في موضوع عمل يعني مكان للكلاب الضالة في منطقة العبيدية. خلينا نتوجه إلى الفاصل، وبعد الفاصل نعود إلى حديث البلد. ابقوا معنا.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم بالخير. أخونا توفيق زيتون بقول مطبات شغل تكسير سيارات, يعني في ناس مع الدكتور أبو علي يسعد مساك. أخونا أبو الأيسم هو مع المطبات طبعا, بقول لك المطبات اللي تكون قانونية, والكل مع المطبات القانونية بمواصفات قانونية. موضوعنا الآخر ينقلنا إلى ائتلاف أمان الذي ناقش أثر قانون الجرائم الإلكترونية على الفضاء المدني في فلسطين. هذه طبعا الموضوع مهم جدا, يعني ما تقوم به أمان من خلال جلسة نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمسالة أمان لمناقشة ورقة بحثية حول أثار القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية على الفضاء المدني في فلسطين. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأخ والصديق الأستاذ المحامي فراس كراجة. أستاذ فراس الله يمسيكم بالخير بداية.
1: يسعد مساك أستاذنا ويسعد مساك السادة المستمعين جميعا.
0: سعيدين جدا بوجودك اليوم معنا ضمن حديث البلد أستاذ فراس. وربما الموضوع أيضا مهم جدا عندما نتحدث عن موضوع قانون الجرائم الإلكترونية. بداية يعني ما الهدف الأساسي من قانون الجرائم الإلكترونية, وأين يجب أن يقف الحد الفاصل بين حماية المجتمع وحماية الحريات أستاذ فراس؟
1: يعطيك العافية وشكرا على الإضاءة المهمة على هذا الموضوع, وخصوصا بهاي الفترة الزمنية اللي عم بنعيشها واللي ذهبين إلها. انطلاقا من سؤالك أستاذنا, ما هي الأهمية ولماذا نحن بحاجة إلى هذا القانون؟ فأولا نعكس للسادة المستمعين أنه نحن على أبواب انتخابات تشريعية وإن شاء الله تتم ونذهب إلها ونوصل لها
0: إن شاء الله.
1: وهي العملية أكيد بدنا نمر فيها بمرحلة الدعاية الانتخابية. مرحلة الدعاية الانتخابية في ظل عصر التكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي أكيد رح يتم استخدامها بكثرة, إما بشكل قانوني ومهني وجيد وهذا ما نريده, أو بتجاوزات ومخالفات لقانون الجرائم الإلكترونية أو لقانون الانتخابات نفسه وما ينتج عنه من دعاية انتخابية لا سمح الله غير نزيهة. إذن نحن بحاجة قانون جرائم إلكترونية لكل مناحي الحياة في ظل هذا التطور التكنولوجي, ولذلك يجب أن نحمي الفرد, نحمي المؤسسات, نحمي الحرية الشخصية, نحمي المعلومات الشخصية, وخصوصا أنه أصبحت الهاتف وأصبح الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عليها أكثر مما في بيته قد يكون من خصوصية وأمور تخصه وأمور تمس الأسرة وتمس الفرد الفلسطيني. إذن ينبع حاجة هذا القانون من كل نواحي الحياة التي تمس الفرد والمجتمع والمؤسسات. ولكن أين, انطلاقا من سؤالك, أين تقف الحدود الفاصلة بين هذه الحاجة إلى هذا القانون, وكيف يمكن أن يصبح القانون خطر على الفرد الفلسطيني؟ أي قانون بالعالم يتم وضعه هو يتم وضعه من أجل حماية الفرد ومن ثم الأسرة والمجتمع والمؤسسات. إذن هو لحماية المجتمع, ولكن في قانون الجرائم الإلكترونية الحالي بصيغته الحالية وبعد التطبيق الطويل اللي مرينا فيه بكل مناحي الحياة والتجربة, كمان التطبيق في المحاكم, احنا انصدمنا انه الفاظه ومصطلحاته ومواده فضفاضة واصبحت لا تلبي الحاجة التي وضع من أجلها, بل أصبحت تتجاوز هذا الحد إلى الضغط على الحرية وحرية التعبير.
0: نعم, عندما نسأل أستاذ فراس ربما لفت انتباهي إنكم بتطالبوا بأهمية تصنيف الجرائم وفق طبيعة الفعل وليس فقط وفق الوسيلة الإلكترونية المستخدمة. حقيقة هذا المصطلح, يعني ماذا تقصدون بذلك اللي هو طبيعة الفعل وليس فقط الوسيلة اللي كان متبعة قديما؟
1: نعم, هاي النقطة تم بحثها ومناقشتها بشكل معمق لسببين. أولا طبيعة الفعل, بمعنى إذا كان هذا الفعل هو عبارة عن انتهاك لخصوصية الفرد أو ابتزاز له أو سرقة لمعلوماته أو لبياناته الشخصية أو لصوره أو لأي شيء، فهذا فعل جرمي يمكن الحديث عنه بشكل جرم بشكل جريمة حقيقي، ولكن باستخدام وسائل. إذن طبيعة الفعل جرمي استخدمت فيه وسائل، ولكن نعم. ليست الأساس هو استخدام الوسيلة ومن ثم الذهاب لطبيعة الفعل، ولكن ما يتم تطبيقه هو فعليا شيء مختلف، بمعنى إنه إحنا صطينا بنستخدم الوسيلة التي يتم يقوم باستخدامها الشخص هي كأداة حادة أو هي كأداة جرمية فقط. بمعنى آخر، أنا بدي أنزل مقال أو بيان أو رأي على صفحة الفيسبوك،
2: نعم،
1: إذا كان تجاوزت أي حدود قانونية فأنا تجاوزت هذه الحدود القانونية بما كتبته، يجب مناقشة ما كتبته أولا ومن ثم إثبات علاقة السببية أو العلاقة القانونية بين الكاتب وصفحته والشخص، ومن ثم مناقشة الفعل إنه هذا الفعل هو جرمي. ما يحصل عكس ذلك تماما،
2: نعم.
1: ما يحصل هو إنه الفرد الفلسطيني أو المواطن الفلسطيني يكتب مثلا، إذا بنتحدث يكتب، و إذا نذهب إلى قانون الجرائم الإلكترونية ونعاقبه وفق قانون الجرائم الإلكترونية كمرتكب جريمة بغض النظر عن مناقشة ما النص الصادر عنه. إذا كان النص أصلا لا يعتبر تجاوز أو مخالفة للقانون أو مخالفة للدستور، وهو مازال في حيز وخانة التعبير عن الرأي والحرية الشخصية، يعني ما يتحدث في رأس على صفحته على الفيسبوك يقوله في المقهى مع أصدقائه ويسمعه المواطنين العاديين، إذن ليش بتم حبسه؟ لأنه كتبه على الفيسبوك، وإذا تحدث فيه مع زملائه وأصدقائه في غرفة المحامين أو في المقهى بيكون شيء كلام عابر. إذن نعم. أصبحت الوسيلة هي الخطر
2: 100%. يعني ربما كما قلت عن موضوع مهم جدا وبتفاصيل حقيقة أستاذ فراس، عندما نتحدث أيضا عن قانون الجرائم الإلكترونية الكل بسأل حقيقة أين تبدأ وتنتهي صلاحيات الجهات المختصة في الوصول إلى هواتف وأجهزة المواطنين. اليوم أجهزتنا وهواتفنا هي حياتنا وكل أسرارنا أستاذ فراس.
1: صحيح 100%، وهذا من أهم النقاط التي تحدثت فيها الورقة البحثية الصادرة عن ائتلاف عمان وما تم نقاشه وحاولنا التركيز عليها. شكرا على سؤالك، لأنه بدي أعرج فيها على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية النافذ من 1960 مرورا لليوم، ومرورا بالقانون الأساسي الفلسطيني اللي بمثابة الدستور. الحرية الشخصية وحرية التفتيش للشخص ولمنزله ولأماكنه المغلقة مكتبه أو سيارته محمية بنصوص خطيرة جدا من القانون الأساسي، مرورا بالقوانين العقوبات وقانون الإجراءات. بمعنى فرض القانون الأساسي حماية بالغة وشديدة على الأجهزة الأمنية وعلى النيابة أيضا في انتهاك حرية الشخص ومنزله وأماكنه المغلقة لتفتيشه. إذا كانت هذه الأماكن وهي النقاط اعتبرها المشرع الفلسطيني مساس خطير يجب أن تحظى على موافقات قضائية مشددة لتفتيشها، اليوم هاتفك أكثر حساسية، وفي من المتعلقات الشخصية أكثر بكثير من حتى منزلك. لذلك كنا نتمنى أن يكون قانون الجرائم الإلكترونية مراعي لهاي الأساسية الخطرة. أولا تفتيش هذا الجهاز، يعني أنا بديش أروح لسه لإختراقه والتنصت والتجسس ومن خلال مزودين الخدمة، بدي ما أوصل لسؤالك لهاي المرحلة، بدي أرجع شوي لموضوع أنه حتى لما يطلب هاتفي ويفتشه لا يجوز أن تطلق هاي الفعل التحقيقي على بشكل عام على وسعه. بمعنى أنه لما أنا بيجي يفتش عندي بيتي على سلاح مثلا لا سمح الله أو على أي شيء، نعم. بتكون مذكرة التفتيش مذكور فيها الشيء الذي يتم التفتيش عنه،
2: كان 100%، نعم.
1: مخدرات كسلاح كان هذه الزاوية. إذا أنت ما بزبط وأنت تفتش تفتح محفظتي الشخصية اللي بجيبتي، وإذا وجدت فيها أي شيء مخالف سيجارة أو ورقة أو أنت وجدت شيء غير قانوني ولكن التفتيش نفسه غير قانوني، فيتم مصادرة الشيء المضبوط، ولكن لا يمكن أن تستطيع تقديم هذا الشخص لملف تحقيقي وللمحكمة بناء على تفتيش باطل. إذا كان هذا التفتيش باطل فبنتج عنه دعوة باطلة. ففي حالة أنت جاي تفتش على أو جاي تستجوبني بسبب تعليق على الفيسبوك صادر على صفحتي, أنت بتعتبر أنه انتهاك ومخالفة قانونية. ليش أنت عم بتفوت على الواتساب وبتفوت على الإيميل وبتراجع لي بمحادثة بيني وبين صديقي أو زميلي بالعمل؟ إذن هاي الحرية اللي أنت منحتها للضابط القضائي الأجهزة الأمنية أو للنيابة هاي اللي بدنا نوقف عندها ونضبطها. وصارت عندنا حالة بالمحكمة على حرية الرأي والتعبير على بوست مزور ومفبرك, طلبت النيابة الحصول على الهاتف والانتظار لليوم التالي من أجل فحصه. إحنا طلبنا ببساطة إن يأتي الخبير إلى النيابة والبحث في صفحة الفيسبوك بحضور صاحب الهاتف وصاحب الصفحة وممثل من النيابة مع الخبير. رفضوا لأنه كان هو الحقيقة ليس البحث في الصفحة
2: عن الموضوع.
1: نعم, هذا ما لا يتم في الجرائم الفعلية. بمعنى بدي فتش بيتك بيجيبوا حدا من, بتيجي أنت أو زوجتك أو أبوك أو عمك, بيجي حدا من أقاربك هم نفسهم بمارسوا الفعل, بيقدروا يفوتوا بيتك يفتشوا إلا بوجود أحد الأقارب
2: 100%. نعم, هذا الموضوع ربما من أكثر المواضيع حساسية لدى المواطن. أستاذ فراس, يعني ما تعليقكم حقيقة على أثر القانون في حجب مواقع إلكترونية وما الضمانات المطلوبة في مثل هذه الحالات؟ كثير حتى في ناس بيقولوا أن تم حجب الموقع الفلاني أو الموقع الفلاني, شو الضمانات المطلوبة حقيقة في مثل هذه الحالات؟
1: أولا موضوع الحجب يجب إدخال مزود الخدمة بنصوص قانونية تحميه وتقيده. بمعنى أنه نوضع نصوص قانونية في قانون الجرائم الإلكترونية أنه تحمي مزود الخدمة برفض أي طلب من أي جهة أمنية أو من النيابة إلا بكتب قضائية. ويجب عليك كمزود الخدمة الالتزام بالنصوص التالية وعدم مخالفتها وعدم تزويد أي جهة بأي معلومات أو قدرة على الوصول على لهاتف أي شخص أو الإنترنت لأي بيت إلا بناء على قرارات قضائية. هيك أنا بقيد وبحمي. انطلاقا من هاي النقطة, الضمانات اللي احنا بنطلبها هي ضمانة عدم حصول اي جهة رسمية في البلد على قرار بحجب اي موقع الا بعد ان يكون هناك اجراء قضائي امام القضاء بضمانة الدفاع عن النفس. اذا بدي احرك دعوة لحجب راديو معين أو صفحة راديو معين على أي وسيلة تواصل اجتماعي, بدي أقدم طلب. النيابة العامة بتقدم طلب رسمي للقضاء, القضاء ببلغ الجهة الرسمية الجهة المقدمة الطلب لحجم موقعها, بتيجي هي ومدافع عنها محامي مستشارهم القانوني بوقف أمام القضاء, بيقدموا التنين حجتهم وبيناتهم, بصير عندي قرار قضائي. صدر هذا القرار القضائي بعد ممارسة الحق بالدفاع عن النفس
2: 100%. يعني بحكم خبرتك وخبرتكم كبيرة حقيقة أستاذ فراس كراجة في هذا المجال, أبرز التعديلات التي يحتاجها القانون حتى لا تتحول صلاحيات الضبط والتحقيق إلى مساس غير مبرر بخصوصية الأفراد وحرياتهم؟
1: أشكرك. هاي النقطة اللي بتجمل ما تحدثنا عنه في جميع النقاط السابقة. أولا أن تكون حرية الرأي والتعبير وعدم استخدام هذا القانون للضغط وتهميش وتضييق المساحة على حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل, وخصوصا للصحفيين والعاملين بهذا المجال وأيضا الناشطين الحقوقيين والمجتمعيين. وهذه الضمانات بتعني أنه لا يجوز أن يصبح التوقيف هو الإجراء الأول المتخذ في هذه الحالات. يجب أن يكون الإجراء الأول هو التحقيق والمحاكمة في أثناء حرية الفرد وإطلاق سراحه, ومن ثم إذا تبين أنه مرتكب لجريمة حقيقية بقرار قضائي بنروح على التوقيف. أن يكون التوقيف هو نتيجة وليس البداية ومن ثم اخلي سبيل نفسك أو دافع عن نفسك وأنت موقوف. ثانيا أن أكون الإجراءات كما تحدثنا قبل لحظة أن تكون الإجراءات بوجود الشخص المعني ودفاع عن نفسه, تمكينه من تقديم بيناته حقه بالدفاع عن نفسه قبل اتخاذ أي إجراء لحجب موقع أو لتقييد حريته على وسائل التواصل الاجتماعي. ثالثا وهذه النقطة المهمة أيضا, عدم السماح الحصول على المعلومات أو الدخول إلى الهاتف أو الاختراق لشبكات الإنترنت والهواتف والتنصت وجمع المعلومات من أي جهة كانت ومن أي مزود خدمة كان إلا نعم. بناء على قرارات قضائية مستوفية لكل الشروط من أجل أن يكون الشخص يعلم ويعرف ويدافع عن نفسه لهذه النقاط. لذلك الضمانات والنقاط اللي إحنا بدنا نجملها في هذه الزاوية بالضبط اللي هي إنه حرية حق الشخص والفرد الفلسطيني بالدفاع عن نفسه وتقديم ما لديه قبل اتخاذ أي إجراء بحقه.
2: نعم كل الاحترام، ربما كل النقاط هامة جدا. أخيرا أستاذ فراس، عندما نتحدث عن المعايير التي ينبغي اعتمادها عند تقييم أي تعديل جديد للقانون حتى نعرف لاحقا إن كان حقق الغاية المطلوبة منه أم لا، يعني ما هي هذه المعايير حقيقة؟
1: المعيار الأول أنه بعد هذه التجربة الطويلة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية هو أنه قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بعد هذا التطبيق أصبح يحتاج إلى توقيفه وتعديله. هذا أول نقطة نقدر نوصل كباحثين وعاملين في مجال المحاكم والمحاماة أنه يجب تعديله. إذا توصلنا لهذه النتيجة بنيجي للنقطة الثانية اللي هي معيار حماية الفرد، حماية حقوقه، حماية حريته الشخصية، وأيضا حماية الفرد من أي جريمة إلكترونية، أيضا وضع نصوص مواد لتسهيل عمل حماية الفرد، وأخيرا هي حماية حرية الرأي والتعبير وأن لا تصبح المواد الفضفاضة والنصوص الفضفاضة سيف بيد الضابطة القضائية والنيابة لملاحقة ومتابعة أي ناشط أو صحفي أو عامل بهذا المجال من أجل تقييد حرية الرأي والتعبير فيها.
2: نعم، وهل أنت متفائل بإمكانية تطبيق كل هذه المعايير حقيقة أستاذ فراس؟
1: يعني إذا قلت أنا مش متفائل فأنا بكون عم بحاول أحبط الناس في ظل إنه إحنا كلنا هلأ منتشين ذاهبين إلى مجلس تشريعي إن شاء الله. فخلينا نضل ماشيين بالموجة المتفائلة ونقول أنا متفائل أن تحصل الانتخابات وأن يصبح لدينا مجلس تشريعي، حتى لو كان مجلس تشريعي من أي لون ومن أي مدينة ومن أي طبقة مجتمعية، المهم أن نعود إلى الحياة القانونية التشريعية لبناء دولة دستورية وقانونية، ومن خلالها يمكن تعديل أي شيء ويمكن الوصول لأي شيء. أنا من الناس اللي بيقولوا أنا ضد أي قانون يصدر بقرار بقانون، مع احترامي للمؤسسة التشريعية اللي هي المؤسسة الرئاسية، ولكن نريد مجلس تشريعي مهما كان شكله ومهما كان لونه، المهم أن تكون الحياة التشريعية في فلسطين تعبر عن الشارع الفلسطيني
2: إن شاء الله. وأنا سعيد جدا جدا بوجودك اليوم إلى جانبنا الحقوقي الأستاذ المحامي فراس كراجة. بنتمنى لكم دائما التوفيق، ودائما سعيدين بدفاعكم دائما وفي مقدمة ذلك الدفاع عن حقوق المواطن في هذا الوطن وفي هذه الظروف الصعبة. يعطيكم ألف عافية وشكرا كثير على هذا الحديث الطيب أستاذ فراس.
1: شكرا لكم.
2: شكرا كثير. إذن كان هذا كما قلت فيما يتعلق بموضوع مهم جدا، أنا دائما بتحدث عن موضوع الجرائم الإلكترونية. اليوم هذا الموضوع صار بمس كل حياتنا يا إخوان، يعني أي واحد بحدث معاه مشكلة بقول لك هات هاتفك نفتش، هات هاتفك نقوم بعمل كذا وكذا. فالمطلوب إنه يكون في حماية. شكرا لكل الأصدقاء، شكرا للصديق اللي بيقول لي يمشي على الدور، الله يسعد مساك، ريت تكتب لنا الاسم بس حتى نمسي عليك. بنمسي على الأخوة في مطعم سكافي في العبيدية، بمسوا علينا وبسمعونا الآن، الله يمسيكم بالخير ويعطيكم الصحة والعافية. طبعا مطعم سكافي موجود في بلدة العبيدية على الشارع الرئيسي، بنوجه لكم تحيات دائما كل الاحترام. أخونا عيسى فوز الحواري بيقول أخ عثمان، بنتمنى من بلدية بيت صحور وضع مطبات في شارع مصنع المعكرونة للضرورة القصوى، لأن أصبح شارع رئيسي للشاحنات وإخواننا المتوجهين بسبب السرعات على هذا الشارع ما بعرف الواحد يدخل على بيته بسبب التجاوزات وسرعة السيارات. يعني بطالبه كمان في مطبات في بيت صحور، خلينا نخلص من المطبات الموجودة ونحاول نحل موضوع المطبات الموجودة على الشارع الرئيسي. حقيقة في الآن شباب برسلوا لي بيتابعوا الموضوع وبقولوا لهم رحين يعملوا شيء أنا أقل ما فيها بتغيير هذه المطبات المزعجة وال يعني الضارة بالمطبات.

ألف منزل أو ألف منزل مبني خلال عام ونصف. يقول بن غفير ضمن عملية الهدم اليوم تم هدم بناية فلسطينية مأهولة مؤلفة من 5 طبقات في مدينة القدس. أمير أمير يسعد مساك أبو قصي ومساء المستمعين من أخوك أبو إيهاب مدير عام ملحمة الأكابر. الله يسعد مساك ويهدي بالك يا رب. كاتس يقول سنجلي سكان الضفة الغربية من المدن والقرى والمخيمات إذا اندلعت الحرب مع السلطة. كاتس يقول سننفي قادة السلطة الفلسطينية إلى الخارج في هذه الحرب التي ستكون قصيرة وحاسمة وشديدة. ربما يتحدث عن حرب مع السلطة كما يسموها. دائما أبدا بنوجه تحيات المحبة للصديق العزيز أبو جاد. يسعد مساك بالخير والمحبة. ودائما بنقول مساء المحبة أيضا للصديق أبو الوجد. يسعد مساك دائما وأبدا. شكرا كثير أبو الوجد. ونتمنى دائما التوفيق والنجاح للجميع جميع الأصدقاء اللي بيتابعونا كمان على الطرقات. إن شاء الله طريقكم خضرة. إن شاء الله دائما بتضلوا بخير ومحبة. ودائما بنقول الله يحمي هالوطن ويحمي الجميع يا رب. وموضوع يعني بعرضون مواطنين إن شاء الله أنها الأمور بتكون دائما في متناول الجديد. كمان يعني بنوجه تحيات المحبة للصديق العزيز أبو خليل. أبو خليل بيتابعنا من الأردن. يسعد مساك. الأخبار تتواصل. وربما تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي الذي يهدد بحرب على السلطة. يقول قصف جوي هجوم بري استهداف مسؤولين إجلاء واسع للسكان. وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال اليوم إن الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريو احتمال طبعا اندلاع مواجهة عسكرية مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، متحدثا عن خطة تتضمن هجوما واسعا في حال استخدام أجهزة الأمن الفلسطينية أسلحتها ضد المستوطنين أو الجنود الإسرائيليين. وجاءت تصريحات كاتس خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية حيث قال إن الجيش أمر بالاستعداد لما وصفه بسيناريو مرجعي يتضمن احتمال شن هجمات على المستوطنين وقوات الجيش في الضفة الغربية والمناطق المحاذية لها. بحسب كاتس فإن السيناريو يشمل أيضا احتمال قيام أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية إلى جانب مجموعات مسلحة مرتبطة بها بتوجيه أسلحتها ضد الإسرائيليين. وقال كاتس إنه في حال تحقق هذا السيناريو فإن إسرائيل ستعلن الحرب على السلطة الفلسطينية وسيشن الجيش الإسرائيلي هجوما شاملا وفق خطة أعدتها المؤسسة الأمنية وأقرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكاتس. وأوضح أن العملية وفق الخطة التي تحدث عنها ستكون قصيرة وقوية وستشمل استخدام القوات البرية والقوات الجوية وسائل عسكرية خاصة إلى جانب استهداف مسؤولين كبار، تدمير الأسلحة والمعدات البنى التحتية التي تصفها إسرائيل بأنها مرتبطة بالعمل المسلح. كما تحدث الوزير الإسرائيلي عن إجلاء واسع للسكان في المناطق التي ستجري فيها العمليات وتدمير ما وصفه بالبنى التحتية داخل المدن ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية. وأشار كاتس إلى أن الخطة تستند بحسب قوله إلى نماذج العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان مع تعزيز القوات وحماية المستوطنات الإسرائيلية. هذا ما قاله كاتس في حال وجود سيناريو أو احتمال كما قال. هذا كل ما في جعبتنا ضمن حديث البلد لهذا المساء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حديث البلد يتجدد مع دقات الرابعة يتجدد مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة الله تعالى.

0: بلد آمنة ودافئة نتمناها للجميع. دائما تفاءلوا بالخير تجدوه، القادم أفضل بمشيئة الله تعالى. نترككم في رعاية الله، دائما قولوا يا الله، دائما خليكم مؤمنين، لأن كل ما يجري لنا هو مكتوب ومقدر من الله. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا أخي، ما بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد الشيكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر الدنيا وخلص، سكر كمان مرة.
3: من حقك تشكي.
5: بس بدي أصرف بالشهر، طب العالم مساكي توكل يا عثمان، يعني هو بدهم يسلحونا أواعينا، يعني خلينا نهز بس وين نهز كل المناطق كورونا.
3: أنت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتهووه، وزراء رئيس وزراء مش مسؤول عليه، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة، مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الاتصال، وين رئيس الوزراء. مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخل بعضها، اشتتات راجعة، والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرعة يطلع لأخش ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرعة اللي يحكوا الكلام.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إذا تستحر للناس كان بتشغلها. أبو قطاي كل احترام، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحين بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بتقول له إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورود. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو موال

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: صديقي المستمع، توجد حادثتان فقط في سفر اللاويين. الأولى تتعلق بناداب وأبيه ابني هارون، والثانية هنا والتي من خلالها يعلمنا الرب درسا كبيرا عن التجديف. أرجو أن تصحبني لنتعلم درسا ثمينا لحياتنا في هذا اليوم.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام. يطيب لنا أن نجتمع بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجنا كنوز الحكمة. نرفع دعاء أن يفتح الله أذهاننا وقلوبنا لنستقبل رسالته لنا في هذا اليوم.

أخي المستمع، إذا نفخ سائق سيارة في نفيره فإنك تسرع وتخلي له الطريق، وإذا صرخت صفارة الإنذار تهرب لحياتك وتدخل أقرب مخبأ. أما عندما ينذرك الله بقوله أهرب من الغضب الآتي أراك لا تهتم، فهل لا يستحق إنذار الله شيئا من اهتمامك كما تعطي كل اهتمامك لإنذارات الناس؟ إذا أعلمك الطاهي بأن الطعام فاسد فإنك تلقي به أو تتركه وتقوم، وإذا أخبرك الصيدلي بأن العقار سام فإنك تأخذ كل حذرك منه، وإذا أعلنت سلطة المياه بأن مياه الشرب ملوثة فإنك تمتنع حالا عن شرب الماء. أما إذا أعلن الله أن أجرة الخطية هي موت فإنك تستمر في عمل الخطية، فهل لا يستحق إعلان الله منك أي اهتمام، ولا سيما أنه يختص بحياتك أنت؟

إذا علقت إحدى المتاجر إعلانا يقول احترس من الدهان، فإنك حين تدخله تدخل بغاية الاحتراس. وإذا أعلن مدير على بابه ممنوع الدخول لسبب من الأسباب، فإنك لا تدخل. أما إذا قال الله لك النفس التي تخطئ هي تموت، فإنك تدير ظهرك وكأنك لم تسمع شيئا. فهل لا يستحق الله أن تسمع تحذيره؟ إذا قال لك الطبيب هذا الشخص مريض بمرض معدن، فإنك حالا تتجنبه وتسير بعيدا عنه. أما إذا قال لك المسيح إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله، فإنك تصرف ذهنك عن هذا القول. فهل لا يستحق قول المسيح أي شيء من اعتبارك؟

إذا كتب تاجر على سلعة خذ واحدة مجانا فإنك تجاهد وسط الزحام لتأخذ واحدة مع أن السلعة قد تكون تافهة. وإذا أعلن صيدلي إن العينات عنده مجانية فإنك تسرع لتحصل على واحدة حتى ولو كنت في غنى عنها. أما إذا أعلن الروح القدس بأن هبة الله هي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا فإنك تقول ما معناه ليس الآن، مع أنك في أشد الاحتياج إلى هذه الهبة أكثر من أي شيء آخر في هذا العالم كله. فهل لا يهمك إعلان الروح القدس؟ فإذا كنت تصدق الناس فلماذا لا تصدق الله أيضا؟ أو ماذا ستفعل حينما تقف أمامه في يوم الحساب العسير؟ أجب الآن، فليس في العمر متسع لهذا التباطؤ، وإلا فستندم وحدك.

0: أحلى الأوقات أتمناها لكم الآن في صحبة الأخ سهيل موسى.
1: لقاء آخر يجمعنا أصدقائي من حول الكتاب المقدس كلمة الله لنتأمل في أفكار الله التي يريد أن يعلنها لنا في هذا اليوم. أهلا وسهلا بكم أحبة مشواري. انتهينا في الحلقة السابقة من التأمل في الأعياد التي كان سيحتفل بها الشعب القديم لدى دخوله للأرض، وكان هذا في الأصحاح 23 من اللاويين. الفصح يخبرنا بأن المسيح فصحنا قد ذبح لأجلنا. الفطير يشاركنا بشخص المسيح ويجعلنا في شركة معه. ثم البكورة تبين قيامة المسيح البكر من الأموات. أما عيد الخمسين فهو يعلن عن حلول الروح القدس ليعمد المؤمنين إلى جسد المسيح وليبدأ في دعوة الكنيسة. نعم، الخمسين هو عيد ميلاد الكنيسة، وقد أتى الروح القدس بعد 50 يوما من قيامة المسيح. كان الله يمشي حسب برنامجه المعد. بعد قيامة المسيح ظهر الرب حيا لمدة 40 يوما، وقبل صعوده أوصى أتباعه بألا يبرحوا أورشليم بل أن ينتظروا موعد الآب، وبعد 10 أيام في يوم 50 حل الروح القدس على التلاميذ. 3 أعياد تأتي في الشهر 7: عيد الأبواق يبدأ السنة المدنية كما أن الفصح يبدأ السنة الدينية. كانت الأبواق تستخدم في إعلان ترحال الشعب في البرية. بعد ذلك يأتي يوم الكفارة العظيم الذي كان يوما محزنا وليس عيدا. عيد المظال هو العيد 3 في الشهر 7. في هذا العيد كانوا يتذكرون تيهانهم في البرية عندما كانوا يسكنون الخيام. ونبويا يشير العيد إلى الوقت الذي فيه يزيل الله خطيتهم بالكامل ويستعيد لهم المواعيد. ورسالة العبرانيين تقول إنهم ماتوا ولم ينالوا المواعيد بل نظروها من بعيد وآمنوا بها. نصل اليوم في تأملاتنا في سفر اللاويين إلى الأصحاح 24. يبدو لنا هذا الأصحاح في غير مكانه هنا، وحتى محتوياته تبدو غير مرتبطة ببعضها البعض. زيت المصباح وخبز المائدة لا نجد لهما مكانا مناسبا بين عيد المظال والسنة السبتية، ومع ذلك فهذه هي الطريقة التي اختارها روح الله، وهذا يعلمنا أن نخضع لإرشاد وقيادة الروح القدس في كل الأمور. من الأمور العملية التي نلاحظها هي اشتراك الناس في العبادة في الخيمة عن طريق إحضار الزيت للمنارة والدقيق لخبز المائدة. كان بإمكان الله أن يوفر ذلك بطريقة معجزية، لكنه أراد أن يشرك الشعب معه. هكذا أنت مستمعي في الكنيسة، عليك أن تشترك في عمل الرب. كن صاحيا، فلا بد من مكان لا يملأه غيرك. يقول الرب: قدموا الزيت وقدموا الدقيق. لا يمكننا أن نغض الطرف عن المنارة التي تعطينا أروع صورة في الخيمة للمسيح. كانت من الذهب الخالص، تخرج منها 7 فروع. كانت مسؤولية إضاءة السرج تقع على عاتق هارون وحده. والنور اليوم هو بيد رئيس كهنتنا العظيم الذي قال عن نفسه إنه نور العالم، وطلب من تلاميذه أن يكونوا أنوارا في العالم. وبولس يشجعنا قائلا: تضيئون بينهم كأنوار في العالم. وفي الأصحاحين 1 و2 من سفر الرؤيا نجد أن يسوع يتمشى وسط المنائر 7 ليبقيها مضيئة. يقلم الفتيلة ليشع الضوء أكثر، ويزيل الضوء إذا رفض أن ينير. من هنا نرى مستمعي أن ذكر الزيت والخبز في هذا المكان في محله. من ناحية أخرى، كان يجب عصر الزيتون أولا لكي يستخرج منه الزيت، وطرق الذهب لكي تعمل منه المنارة. أو بعبارة أخرى، فإن نعمة ونور الروح القدس مؤسسان على موت المسيح، وباقيان في قوتهما وبهائهما بشفاعة المسيح. كانت المنارة تضيء بأشعتها وسط الأقداس في وسط ظلمة الليل الحالك، بينما الشعب ينام والسواد مخيم على الرؤوس. وفي كل هذا نرى صورة جميلة لأمانة الله من نحو شعبه مهما كانت ظروفهم الخارجية. فإذا أسدل الظلام حجابا على نظر الشعب، فمنارة الله تبقى دائمة الاشتعال والإضاءة، لأن رئيس الكهنة هو المسؤول لحفظ نور الشهادة مضيئا دائما أثناء ساعات الليل السوداء. الحادثة الثانية بعد موت ناداب وأبيه في سفر اللاويين نجدها في هذا الأصحاح، إنها مشكلة اللفيف، أي الذين تزوجوا من المصريين والمصريات وخرجوا من مصر بدون الطرف الآخر، وسببوا المشاكل لموسى والبقية خلال الترحال. وهذا يشير إلى المؤمن الممزق بين العالم وبين الرب. من أجل تأملاتنا سنقرأ من هذا الأصحاح 24 الأعداد 9 الأولى.
0: وكلم الرب موسى قائلا: أوصي بني إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مردود نقيا للضوء لإيقاد السرج دائما خارج حجاب الشهادة في خيمة الاجتماع، يرتبها هارون من المساء إلى الصباح أمام الرب دائما فريضة دهرية في أجيالكم. على المنارة الطاهرة يرتب السرج أمام الرب دائما، وتأخذ دقيقا وتخبزه 12 قرصا، 20 يكون القرص الواحد، وتجعلها صفين، كل صف 6 على المائدة الطاهرة أمام الرب، وتجعل على كل صف لبانا نقيا فيكون للخبز تذكارا وقودا للرب. في كل يوم سبت يرتبه أمام الرب دائما من عند بني إسرائيل ميثاقا دهريا، فيكون لهارون وبنيه فيأكلونه في مكان مقدس، لأنه قدس أقداس له من وقائد الرب فريضة دهرية.
1: كان على الناس أن يحضروا كميات هائلة من الزيت لتبقى المنارة مضاءة نهارا وليلا، وهذا أعطى لكل فرد من أفراد الشعب واللاويين اهتماما في خدمة الخيمة. كان يجب أن يكون الزيتون نقيا خاليا من الشوائب والأوراق ومرضوضا لإخراج أفخر أنواع الزيت منه. ولا ننسى أن الزيت يشير إلى الروح القدس. بالنسبة للمنارة فقد كان يجب أن تبقى مضاءة ما دامت الخيمة منصوبة، وكان هارون هو المسؤول عن هذه العملية. نقرأ في سفر الخروج ما يلي: فيوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح، حين يصلح السرج يوقده، وحين يسعد هارون السرج في العشية يوقده، بخورا دائما أمام الرب في أجيالكم. الرب يسوع يسير وسط المنائر اليوم يا صديقي، إنه رئيس كهنتنا العظيم، وهو يقلمها كلما دعت الحاجة وكلما تغلغل إلى قلوبنا وحياتنا، ولا بد له أن ينزع المنارة التي تعطي دخانا بدلا من النور. وتأخذ دقيقا وتخبزه 12 قرصا، 20 يكون القرص الواحد، وتجعلها صفين، كل صف 6 على المائدة الطاهرة أمام الرب، وتجعل على كل صف لبانا نقيا فيكون للخبز تذكارا وقودا للرب. في كل يوم سبت يرتبه أمام الرب دائما من عند بني إسرائيل ميثاقا دهريا، فيكون لهارون وبنيه فيأكلونه في مكان مقدس، لأنه قدس أقداس له من وقائد الرب فريضة دهرية. هنا لا يوجد ذكر للخمير، لأن فيما سبق إشارة للمسيح الطاهر كما سأذكر لاحقا. كان الخبز موضوعا داخل القدس أمام الرب على المائدة الطاهرة مدة 7 أيام، وبعدها يصبح طعاما لهارون وبنيه. وفي ذلك تشبيه آخر لصورة حالة الشعب في نظر الرب مهما تكن ظروفهم الخارجية. فالاثنى عشر سبطا كانوا أمامه كل حين وذكرهم لا ينقطع، وهم مرتبون صفوفا داخل الأقداس تغشيهم رائحة بخور المسيح، وتنعكس عليهم أشعة المنارة الذهبية من فوق المائدة الطاهرة ببهاء ساطع مهما كانت ظلمة الليل الذي يغشي أفق الشعب أدبيا. وكما يحكي الزيت عن الروح القدس، فإن الخبز يحكي عن الرب يسوع، فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. اللبان النقي يحكي عن عبير بشرية المسيح اللذيذ. كان الخبز يبقى على المائدة لمدة أسبوع ثم يغيرونه يوم السبت، والخبز القديم يأكله هارون وبنوه في القدس. إذن يحكي الخبز والنور عن المسيح الذي قال: أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. علينا أن نتغذى به إذا ما أردنا أن نخدمه، وكل ما نعمله لأجله علينا أن نعمله في نوره من خلال الروح القدس. كما سبق وذكرنا، توجد حادثتان فقط في سفر اللاويين. الأولى تتعلق بنداب وأبيه ابني هارون، والثانية هنا، والتي من خلالها يعلمنا الرب درسا كبيرا عن التجديف. تعال بنا نقرأ الأعداد من العاشر وحتى نهاية الأصحاح 24 لنعرف ماذا حدث.
0: وخرج ابن امرأة إسرائيلية وهو ابن رجل مصري في وسط بني إسرائيل، وتخاصم في المحل ابن الإسرائيلية ورجل إسرائيلي، فجدف ابن الإسرائيلية على الاسم وسب، فأتوا به إلى موسى، وكان اسم أمه شلومية بنت دبري من سبط دان، فوضعوه في المحرس ليعلن لهم عن فم الرب. فكلم الرب موسى قائلا: أخرج الذي سب إلى خارج المحلة، فيضع جميع السامعين أيديهم على رأسه ويرجمه كل الجماعة، وكلم بني إسرائيل قائلا: كل من سب إلهه يحمل خطيته، ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل. يرجمه كل الجماعة رجما، الغريب كالوطني عندما يجدف على الاسم يقتل. وإذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل، ومن أمات بهيمة يعوض عنها نفسا بنفس. وإذا أحدث إنسان في قريبه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به، كسر بكسر وعين بعين وسن بسن، كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه. من قتل بهيمة يعوض عنها، ومن قتل إنسانا يقتل. حكم واحد يكون لكم، الغريب يكون كالوطني، إني أنا الرب إلهكم. فكلم موسى بني إسرائيل أن يخرج الذي سب إلى خارج المحلة ويرجموه بالحجارة، ففعل بنو إسرائيل كما أمر الرب موسى.
1: هذا الشاب كان من اللفيف الذي خرج من مصر، أبوه مصري وأمه من سبط دان. كان بين الشعب الكثير من هؤلاء الناس المهجنين الذين سببوا تعبا كبيرا لموسى وللشعب بأسره. هذا ما يقوله لنا سفر العدد. واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحما؟ وعندما خرج الشعب من مصر بقي الأفراد المصريون في بلدهم ورحل الأفراد العبرانيون. من أجل هذا السبب قال الله للشعب ولنا من بعدهم ألا يكون زواج بين مؤمن وغير مؤمنة، أو بين مؤمنة وغير مؤمن. هذا ما يقوله الله ويؤكده في كلمته المقدسة. كان هذا الفتى في معضلة، هل يتبع طريق أبيه أم أمه؟ واجه اللفيف صعوبة بالغة في ترك مصر من الأصل، فكم بالحري الآن بعد أن واجه المشاكل في البرية؟ كانوا أول المتذمرين، وكانت أفكار مصر ما زالت عالقة في قلوبهم. واليوم يوجد في الكنيسة الكثيرون من هؤلاء، إنهم غير المخلصين الذين يريدون أن يضعوا قدما في الكنيسة والقدم الأخرى في العالم، وهم بذلك يسببون المشاكل لأنفسهم ولغيرهم ويعيقون عمل الرب. هذا الولد دخل في شجار وجدف على اسم الرب القدوس. كان الشعب لا يجرؤون حتى على ذكر اسم الرب أو النطق به، أما هذا فقد سب عليه. يا للهول! قال أحد الخدام إنه بينما كان جالسا في أحد المطاعم يتناول غذاءه، سمع رجلا في الطاولة المجاورة يذكر اسم الله أكثر مما يذكره هو في عظاته، ولكنه لم يكن يستخدم اسم الله كما في العظة، كان يجدف ويسب ويلعن. وهكذا يصدر الله حكمه على المذنب بالرجم حتى الموت، وشدة العقاب تعطينا فكرة عن هول الجريمة. كل من سمعه يجدف كان يضع يده على رأس المذنب، وإذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل، ومن أمات بهيمة يعوض عنها نفسا بنفس، وإذا أحدث إنسان في قريبه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به، كسر بكسر وعين بعين وسن بسن، كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه، من قتل بهيمة يعوض عنها ومن قتل إنسانا يقتل. هنا مرة أخرى نجد عقوبة الموت لقاتل النفس. كان القانون السائد العين بالعين والسن بالسن، وذلك للعبراني والغريب على حد سواء. فكلم موسى بني إسرائيل أن يخرجوا الذي سب إلى خارج المحلة ويرجموه بالحجارة،

0: الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ما عليك إلا أن تثق به يا صديقي، وتلقي بنفسك في حضنه لتأمن في حصنه. نحن هالكون لولا عمل المسيح لأجلنا. دعنا إذن لا نحتقر هذا العمل برفضنا له وعدم إيماننا في شخص المسيح المبارك.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

حاطط ايدك زي ما كنت من يوم ما انت عرفتيني عارفة انك اول بنت عن جد تقبلتيني

قد ما تقوى عتمة الظلمة آخرة الوجع كلمة، وفي الحلم بثور تيمحي العتم بالنور ويتحقق بالأمل حلمة، لأنه باب الأمل مفتوح مجبور أنت تروح.